0: Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
4: هدى العناس.
3: أجدد الترحاب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجمات واعتداءات على مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع موسم قطاف الزيتون. نيران ودخان متصاعد في منشأة تابعة لأرامكو جنوب العاصمة السعودية الرياض، والقوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مواقع متفرقة تابعة للحوثيين. روسيا تجدد دعواتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف بالمغادرة، وتحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة من الضفة الغربية المحتلة التي انطلق فيها موسم قطاف الزيتون، لكنه شهد مرة أخرى اعتداءات للمستوطنين الإسرائيليين، حيث تحدثت تقارير عن إتلاف واقتلاع الأشجار ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. المزيد من التفاصيل عن هذا الوضع تنقله لنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
5: الضفة برمتها ساحة رعب وسط تصاعد هجمات المستوطنين واعتداءاتهم، تحديدا في محافظتي رام الله ونابلس كمنطقة أوسرين، بيتا بورين، المغير وغيرها. هاجم المستوطنون المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون واعتدوا على المنازل الفلسطينية والمركبات وأتلفوا أشجارا وسرقوا معدات وثمار الزيتون، فيما حاصر المستوطنون في بيتا قرب نابلس صحفيين ومزارعين ومتضامنين أجانب واعتدوا على عدد منهم. تتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في فلسطين بعد أن سجل شهر سبتمبر أكثر من 2050 اعتداء في الضفة، بينها 1400 من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما نفذ المستوطنون ما يقارب 700 اعتداء، فيما قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 88 فلسطينيا باعتداءات المستوطنين منذ بداية سبتمبر. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
3: وجهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى 5 أشخاص للاشتباه في تمويلهم حركة حماس عبر جمعيات إنسانية، وذلك وفق ما أعلنته اليوم النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وتشبه النيابة في أن الجمعيات المذكورة تجمع الأموال لتقديمها إلى الحركة تحت غطاء عمليات إنسانية. إلى الحرب في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 500 غارة وعملية أسفرت عن مقتل 1540 عنصرا من جماعة الحوثي أغلبهم في مدينة تعز. هذا فيما أفادت صحفية في وكالة فرانس بريس أن ألسنة اللهب ودخان أسود تصاعدت من منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية جنوب العاصمة السعودية الرياض. أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها في آذار مارس إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، تحديدا الحرب الروسية الأوكرانية، حيث جددت روسيا اليوم دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة. أحلام الطاهر.
6: نعم هدى، بينما تشهد كييف تصعيدا عسكريا متزايدا، وجهت موسكو دعوة إلى الرعاية الأجانب والدبلوماسيين لمغادرة العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن من يتجاهل دعوتها سيتحمل مسؤولية أي عواقب محتملة. وبررت الوزارة ذلك ببدء القوات الروسية تنفيذ ضربات منهجية ومتواصلة ضد أهداف عسكرية وبنية قالت إنها مرتبطة بالصناعة الدفاعية الأوكرانية. يأتي هذا التحذير في ظل تكثيف الهجمات الروسية على كييف خلال الأيام الأخيرة، حيث وصف رئيس بلدية كييف الوضع في المدينة بأنه مأساوي للغاية، متهما موسكو بتكثيف استهداف الجسور والبنية التحتية للطاقة. ومع اقتراب فصل الشتاء تتزايد المخاوف من تعرض منشآت الطاقة الأوكرانية لضربات روسية واسعة كما حدث العام الماضي. في المقابل تواصل أوكرانيا استهداف مصافي النفط ومستودعاته ومنشآت وبنى تحتية في الداخل الروسي.
3: شكرا لك أحلام الطاهر. في إسبانيا تظاهر اليوم 10,000 من الإسبان في شوارع مدريد ومدن إسبانيا أخرى على خلفية أزمة متعلقة بالسكن، وذلك غدا رفض البرلمان إجراءات قدمتها الحكومة لاحتواء الأزمة، أزمة اشتعلت شرارتها قبل حوالي 10 أيام مع طرد امرأة مسنة من منزلها في العاصمة مدريد. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام على وفائكم وإلى اللقاء.

0: الحصول على الأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: UNG أستراليا. عايشين معكم.

0: 16:38 AM الله معكم من جديد هون راديو تو ام اي فترات البس 24/24 دائما ضلوا معنا. This is تو ام
1: اي استراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. 2MA 2MA

وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيك صفن، عمر

0: عبر أثير تيمي أستراليا، الله معكم من جديد متابعين فقرات هذه الفترة، على أمل تكون المحطات المنوعة المختارة تنال إرضاء الجميع.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.

0: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.

16:38 AM تيامي أستراليا. من جديد الله معكم. غاندي بيقول: من ظن أنه تعلم فقد بدا جهله. الدنيا كالماء المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا.

0: 16:38 AM تيامي أستراليا. نتابع الفترة برفقتكم أنا ميري إبراهيم.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-171
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME, Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. بعد سنوات من الحرب والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، الأطفال هم أكثر من دفع الثمن. أرقام مخيفة يكشفها أحدث تقرير لليونيسف. 22% من العائلات ينام أطفالهم جائعين.
1: طفل عم ينام جوعان، طفل تاني عم يترك مدرسته ليشتغل، وطفل تالت عم يحمل خوف أكبر من عمره. هيدي مش قصص منفصلة، هيدا واقع عم تعكسه أرقام اليونيسف الجديدة عن كل الأطفال المقيمين بلبنان. تخيلوا أنه 4 عائلات من كل 5 ما عادت قادرة بسهولة تأمن احتياجاتها الأساسية، ولهيك بتقريرها الجديد اليونيسف بتحذر من أزمة عم تطال الأطفال تحديداً. ف 22% من العائلات قالت أنه أطفالها ناموا جوعانين، وبالنسبة للأطفال تحت 5 سنين بس 10% من العائلات قادرة تأمن نظام غذائي صحيح. أما العلاج ف 31% من الأسر قالت أنه أطفالها ما حصلوا على الرعاية الصحية اللي كانوا بحاجة إلها، والسبب الأساسي هو عدم القدرة على تحمل الكلفة. طيب وين دور اليونيسف بتخفيض هالأرقام اللي بتعكس واقع صعب جداً على أطفالنا؟
2: It's really hard in, as I said earlier, in kind of conflict settings because everything is unsettled. But we are working hard here to try to get children back into schools, which is, you know, that involves sometimes helping to get the school rehabilitated so that it's functional or finding other places where children can go. So that is a top priority for us. Also working with families to try to make sure that their nutrition is okay, that children are getting immunized, which is critical for children when they're born, and then getting nutrition early on. I mean, all of the pieces, if you just think about your life, all the things that children need, that's what UNICEF is trying to do as a whole, is to try to make sure that children are protected in these settings.
1: هيدا كله بمال والأطفال اللي عم ينقتلوا خلال الحرب الإسرائيلية بمال تاني. فمن 2 أدار 2026 قتل 261 طفل وأصيب 1056، يعني حوالي 7 أطفال بين قتيل وجريح يومياً خلال 6 شهور. ولأنه الحرب ما عم تترك بس أبنية مهدمة بل عم تترك خوف جوا الأطفال، اليونيسف بتقول إنها مستمرة بتقديم المساعدة من علاج الأطفال المصابين إلى دعم الأسر النازحة وتأمين الإمدادات للمراكز الطبية ومراكز الإيواء. ولكن هي عم تواجه نقص بالتمويل، وحالياً أمنت 54% من المبلغ المطلوب للبنان، بس هالشي ما بيعني إنه ما رح تساعد الأطفال اللي بحاجة، ولكن عم بتركز مواردها المحدودة على الحالات والاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وبتحاول توصل لعدد أكبر من الأطفال الأكثر ضعفاً مع السعي الدائم لتأمين مصادر تمويل محلية أو خارجية.
2: It's always challenging to get resources, but it's part of the reason that I came here, right? To bring attention to what's happening here so that the donor countries understand what the challenges are. We try to say, look, here's something you may not have known is happening and please pay attention to it. We mobilize resources from them. We also do a lot of work with the private sector and try to get resources from the private sector and say, look, you know, country like Lebanon, you want to invest in this country. Ultimately, you want to have a workforce that's in good shape and children who are healthy and educated, that's helpful because then eventually maybe they'll be good customers for you or whatever, sort of depending on what the private sector is. But we do a lot of that work. And then finally, we work with the World Bank and the regional development banks and try to get them to leverage the resources they have because they actually have usually have much more in the way of large amounts of resources that they can bring to bear. And then UNICEF will come in and work with them to do that effectively.
1: بالنهاية كرقم بهالتقرير هو طفل. طفل كان لازم يكون بالمدرسة، عم يلعب، عم يتعلم وعم يحلم، مش عم يفكر إذا بكرة رح يكون عنده أكل، علاج، مدرسة أو حتى حياة.
0: الأطفال الباحثون عن حقهم في العيش وسط كل هذا الدمار هم جزء من الصورة القاسية التي أفرزتها الحرب ولا سيما في الجنوب، هناك حيث لا يزال الأهالي يمنون النفس بالعودة إلى بيتهم وأرضهم حتى لو للحظات.
3: على ركام منزله في النبطي الفوأة يقف جهاد غندور الذي عاد إلى بلدته لا ليسكن بيته بل يجمع بعض ملابس الشتاء ويتفقد ما تبقى من أشجار الزيتون التي دمرتها القذائف. بالأمس استغل أبناء النبطي الفوأة هدوء الغارات الذي رافق زيارة رئيس الحكومة نواف سلام وعادوا إلى بلدتهم بعد أشهر من الغياب. منهم من عاد لقطف الزيتون ومنهم من جاء لنقل ما أمكن من أغراض منزله. في الحقول يتنقل جهاد بين أجاره العتيقة، فيما يدفعه تعلقه بالأرض إلى المجازفة بالعودة أسبوعيا رغم المخاطر التي تحيط بالبلدة.
4: كل نهار جمعة بيجي يعني أنا بجانب من خالي يعني هيك مثل ما شايف في الدمار والرحم. الله يعين الله يعين شو بدنا نسوي؟ نظيف هو مش محتل بس محتل بالقصف يعني بس شوفوا خذا ويعرفوا أنا بيجي يعني بكون مكافأة مني ما يعني عادي بس في ضرب بيجي قصف للميلة تحت صب مي فذون صب زويتر لتحت.
5: هون شو كان عندك ليك المنطقة شو تغير؟
4: هيدي هون كله هيدا ليك رومين كان هون رومين وهيك دنيا وها كله زعتر هونيك للآخر كله هيدا لك زيتون هيك كان زرع فول كان زرع حمص زرع بصل ايه شو هيدا بستان ليمون وفندق كله هون
5: كله راح.
3: أما زينب فعادت إلى منزلها تحمل غصن الزيتون وتقطف حباته وتختصر حنينها بعبارة اشتقت لزيتون بيتي.
6: ما في أوصف لك الشعور مش بس أنا وعم أقطف زيتون، أول ما بدنا نفوت يعني على منطقتنا على بلدنا على بيتنا شعور ما بينوصف.
3: النبطية الفوقة التي لم تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال محتلة بالنار وسط الدمار الذي طال منازلها وأحيائها ومعالمها التاريخية. مشهد عودة الأهالي سيرا على الأقدام أعاد إلى الأذهان مشهد تحرير أرنون عام 1999 فيما تتصاعد مخاوفهم من أن تلقى بلدتهم مصير المنصوري. من ساحتها القديمة إلى أحيائها وحقولها تبدلت معالم النبطي الفوقة، لكن شوق أهلها إليها لم يتبدل. زيارة لم تتجاوز الساعة تجددت خلالها الحياة في البلدة، فيما بقيت مطالب الأهالي واضحة: عودة آمنة، انتشار الجيش اللبناني، واستعادة الحياة في منازلهم وأرضهم.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. حادثة فلاي دبي لا تزال تتفاعل. ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل راشد يزور كابتن الطائرة في المستشفى مشيدا بشجاعة ومسؤولية طيار فلاي دبي وبحرصه على حياة الناس. فماذا في آخر مستجدات ما حصل يوم الأربعاء الماضي؟
1: هيدا هو اللي طعن كابتن طائرة فلاي دبي اللي كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل يوم الأربعاء. همام الحمامي مواطن عماني عمره 29 سنة، ولد بالإمارات لأب عماني وأم سورية وأمضى حياته بالإمارات.
2: شبكة CNN فتشت على لينكدإن على اسمه، وتبين أنه ذاكر أنه اشتغل لدى الطيران العماني لمدة 7 سنوات، وغادر الشركة بشباط 2025 قبل ما ينضم إلى الخطوط الملكية المغربية بحزيران 2025 ويغادرها بكانون الثاني 2026.
1: لم يذكر الحساب أي عمل لدى فلاي دبي، وكان نشر على صفحته على لينكدإن فيديو فيه صورة لأيمن الظواهري الذي تولى قيادة تنظيم.
3: استراحة الظهيرة، أغاني طربية، ذكريات أسطورية. قابلت كتير
4: واتمنى بلاش تبوسني فارغ.
3: بالدليل الجمعة 12 الظهر.
5: سألوني الناس عنك يا حبيبي.
3: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الطربية خلال استراحة الظهيرة.
6: What we gonna do right here is go back.
7: Nizzle.
6: Way back.
7: Nizzle.
6: Back into time.

0: ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوص، صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place ملبورن.
3: يسعد صباحك الحلو.
4: كشف النقاب عن هوية مساعد الطائرة فلاي دبي اللي كان يتسبب بكارثة، ولكن اليوم عرف أنه كان يحمل أفكار متطرفة من أب عماني وأم سورية. بالإضافة لمن سيحمل بطولة موسم الانرال لهذا الموسم، لقونا بكرة فتت بعد الظهر ضمن الدرافت تايم بروجرام عبر راديو توامي أستراليا.

0: The biggest hits.
1: على راديو 2ME Australia. معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers.
2: Marcio Zaytoun.

0: fresh, hot off the press, and exclusive, like this new one, and only from the original 2ME.
1: عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة بصفن أنا فيك صفن.

0: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
3: إذاعة واحدة. There is only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME. Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits. Who the hell? What the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت عن كثير من خططها لصنع السلاح النووي، ويشير إلى أنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. تجدد الغارات على صنعاء، ومصادر ميدانية تكشف أن المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية تقترب من الطريق الرئيس الرابط بين تعز وعدن. النائب العام في دولة الإمارات يقول إن تحقيقات واقعة فلاي دبي تكشف عن شروع مساعد قائد الطائرة بتنفيذ عملية إرهابية. القوات الفيدرالية الإثيوبية تدخل ميكيلي عاصمة تيغراي بعد انسحاب المتمردين منها، ومجموعات موالية للحكومة تعلن السيطرة على مطار المدينة. أهلا بكم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، وفي تصريحات صحفية قال ترامب إن طهران تخلت فعليا عن كثير من خطط السلاح النووي وأنه سيتخذ قرارا بشأنها.
1: لدينا قرار سأقوم به حيال إيران، والمسألة الوحيدة هي إذا كنا سنقوم بالعمل بالطريقة السهلة أم الطريقة الصعبة. إيران لن تحصل على السلاح النووي على أي حال. إيران كما تعلمون لن يكون لديها أي خطط حتى الافتراضية منها للحصول على السلاح النووي.
0: أشار وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست إلى أن الرئيس ترامب منح طهران كل الفرص الممكنة للوصول إلى حل عبر المفاوضات، وقال إن خيارات إيران نفدت بالكامل في ظل بنية اقتصادية وعسكرية مدمرة.
2: الرئيس ترامب منح إيران كل الفرص من أجل الحل عبر المفاوضات، أما من الناحية العسكرية فقد أوضحنا مرارا مدى نجاعة هجماتنا المدمرة، والرؤية باتت واضحة. الاقتصاد الإيراني مدمر، الصناعات العسكرية منهارة ولم تعد قائمة أو فعالة. أضف إلى ذلك تأثير الحصار الاقتصادي، كل خياراتهم نفدت، والمؤكد أنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا أبدا.
0: كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن أن إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع للمرة الأولى في تاريخها، وأكد أن طهران لن تحقق إيرادات في ظل ما وصفه بعزل اقتصادي أمريكي غير مسبوق.
1: الضغوط الأمريكية تؤتي أكلها وتشل شريان النفط الإيراني. هذه المرة الضربة ليست في الميدان بل في البحر. واشنطن تقول إن طهران تتجه إلى أسبوع غير مسبوق بلا شحنات نفطية في عرض البحر، والأخطر من ذلك بلا إيرادات من هذه الشحنات. هذا ما كشف عنه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي قال إن الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران بدأت تنعكس بشكل مباشر على صادراتها النفطية. بيسنت وصف المشهد بأنه سابقة لم تحدث في تاريخ إيران منذ بدء إنتاجها للنفط، في ظل ما تعتبره واشنطن مرحلة جديدة من العزل الاقتصادي لطهران.
2: في الوقت الراهن تبلغ الحصيلة من حيث عدد البراميل الخارجة عبر المضيق حوالي 1.1 مليار برميل للولايات المتحدة مقابل صفر لإيران، وللمرة الأولى في التاريخ منذ أن بدأوا ضخ النفط لن تكون لديهم أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع، ولن يحققوا أي إيرادات.
1: توقف الشحنات النفطية لا يعني فقط بقاء النفط في الداخل، بل يعني أيضا تعقد وصول الأموال للخزانة الإيرانية، ومع تعقد حركة الشحن وتضييق الخناق على طرق التصدير تجد إيران نفسها أمام خيارات أضيق، وتضطر للبحث عن مسارات بديلة والاعتماد بصورة أكبر على الطرق البرية لنقل النفط. لكن حتى هذه البدائل وضعت تحت الضغوط الأمريكية ومقصلة العقوبات لمنع طهران من استعادة تدفق صادراتها النفطية والالتفاف على الحصار البحري المفروض عليها. وفي حال طال أمد تعطل الصادرات الإيرانية فإن تداعيات الأزمة ستشتد على الحياة اليومية للإيرانيين من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وصعوبة أكبر في تأمين بعض السلع. ويبدو أن الرهان الأمريكي لم يعد فقط على منع إيران من بيع النفط، بل على منعها من تحويل النفط إلى أموال، وهنا تكمن المعركة الحقيقية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من ينبغي أن تتعامل في إيران. ويعكس هذا الموقف تعقيدات المشهد السياسي في طهران، حيث تتوزع مراكز القرار ما يثير تساؤلات بشأن الجهة التي تمتلك صلاحية حسم أي اتفاق مع واشنطن.
3: بينما يعلن الرئيس الإيراني ووزير خارجيته استعداد طهران للتفاوض، يبحث ترامب عن الطرف الذي يملك فعليا الكلمة الفصل في قرار الحرب والسلام داخل إيران. فمن يملك قرار التفاوض؟ ترامب قال إنه لا يعرف مع من تفاوض واشنطن في طهران.
1: ما من أحد بقي لنتعامل معه ونتحدث إليه في إيران، ولكن هذه الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى.
3: فمسعود بسشاكيان وعباس عرقجي يملكان قناة التواصل السياسي والدبلوماسي، لكن الاتفاقات الاستراتيجية لا تحسم بقرار منفرد منهما. بس شكيان رأس السلطة التنفيذية، يستطيع إعلان الاستعداد للحوار وتوجيه حكومته نحو التفاوض، وهذا ما فعله، حيث أكد استعداد طهران للدبلوماسية لكنه ربطها برفض التفاوض تحت الضغط العسكري. أما عرقجي فهو القناة العملية للمفاوضات، فقد أجرى اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع مبعوثي ترامب، وقدم مقترح طهران لوقف الحرب، لكن ما يقدمه عرقجي يحتاج إلى غطاء سياسي داخل منظومة الحكم الإيرانية. في النظام الإيراني الملفات الاستراتيجية والسياسات الخارجية الكبرى لا تدار من الرئاسة وحدها، فالمرشد الأعلى ومؤسسات الأمن القومي صاحبة الوزن الحاسم في تحديد الخطوط الاستراتيجية. والمسألة تزداد تعقيداً مع تدخل المؤسسات الأمنية والسياسية ووجود تيار إيراني ينتقد أي تفاوض مع واشنطن. ويكشف سجن النائب المتشدد حامد رسائي المعارض للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن عن انقسام داخل المؤسسة السياسية الإيرانية نفسها، ما يزيد تعقيد مهمة بسشكيان وعرقجي في تمرير أي تفاهم. وبين استعداد السياسيين للتفاوض وتعدد مراكز القرار والانقسام داخل طهران، تبقى قدرة أي اتفاق مع واشنطن على النفاذ مرهونة بالجهة التي تملك القرار النهائي وتستطيع فرضه داخل النظام الإيراني.
0: أفاد مسؤول أمريكي بأن واشنطن طردت من نيويورك عضوين في الوفد الإيراني المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعدما رفضا الامتثال لطلب الخارجية الأمريكية بمغادرة البلاد فورا. ونقل موقع أكسيوس عن المسؤول قوله إن واشنطن رصدت بقاء الدبلوماسيين الإيرانيين رغم انتهاء مهلة إقامتهما. كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز أن بلاغا طارئا قدمه أحد ركاب ثلاث شاحنات صغيرة قاد لكشف مخطط الهجوم على قاعدة فيرفورد والتي تستخدمها واشنطن في بريطانيا. وأدت الاتصالات إلى استجابة أمنية عاجلة وإخلاء منازل واعتقال 5 أشخاص وسط ترجيحات استخباراتية بوجود صلة بالحرس الثوري الإيراني، وذلك على خلفية تهديدات سابقة باستهداف القواعد المستخدمة في شن ضربات على أهداف إيرانية. مثل رجلان إيرانيان أمام محكمة في لندن بعد اتهامهما بالتخطيط لهجوم يستهدف الجالية اليهودية في مانشستر شمال غربي إنجلترا. وجهت الاتهامات إلى الموقوفين بعدما قالت الشرطة إنهما كانا على تواصل مع طرف ثالث في الخارج ويحتمل وجوده في إيران فيما يتعلق بالمخطط. ووقف الرجلان بعد نحو عام من هجوم دام استخدمت فيه السكاكين والأسلحة النارية واستهدف كنيسا في مانشستر. أعلنت السلطات العراقية عن استئناف الرحلات الجوية بين إيران ومدينة النجف اعتبارا من اليوم، إذ من المقرر تسيير 3 رحلات مسائية.

0: تخليك ونتغنى
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. I love swimming.

0: feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
1: It's
2: my show.
1: أخبار بتهمك.
3: Okay, let's go.
1: مع تويني كل صباح.
0: Wake up, wake up.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
6: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
7: كشف النقاب عن هوية مساعد الطائرة فلاي دبي اللي كان يتسبب بكارثة، ولكن اليوم عرف أنه كان يحمل أفكار متطرفة من أب عماني وأم سورية. بالإضافة لمن سيحمل بطولة موسم الانرل لهذا الموسم لقونا بكرة فتت بعد الظهر ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو تويمي أستراليا.

0: your hit music machine. Hit music. Only 2ME and 2ME gold.
1: انعطف يسارا للوصول الى كاميرات السرعه المتنقله. انعطف يمينا للوصول الى وحده الدراجات الناريه التابعه للشرطه. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياه.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: The greatest music of our time starts now. Starts now. Starts now. Starts now.
5: قديش ناس صحبي أنا والبير عتا نحنا من زمان كتير وغماء وغماء شوف إصرار مطوي بقلوبنا ودموع ومشاوير أنا وهالبير

شو عمر عمر جيل البيادر والولاد الصمر قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد الصمر ايام كان الغمر خلف الغمر موسم صبايا وحب وشحاريت وانا وهالبير

لمن شافتني تنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

وضميت واقف وهي كمان وقفت معي. رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي واتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي، لا هي حكتني ولا طلع مني حكي.

اللي حرمتني قديش عدروب الهوى مرجعتني.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحتشي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
7: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
8: First. 2ME Australia.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين.
1: Iran, as you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
0: لأول مرة ترامب يعلن أن إيران تتخلى عن خطط امتلاك سلاح نووي.

0: النووي ويقول إنه سيتخذ قرارا بشأنها. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقر بأن بلاده تمر بأصعب مراحل تاريخها، مؤكدا تمسكه بمسار التفاوض. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 97 عملية وتحييد 260 عنصرا وتدمير 44 آلية تابعة للحوثيين في محور تعز، والطيران الحربي يستهدف مواقع للميليشيات في مأرب والجوف وصنعاء وصعدة. قمة تشاورية في العالمين اليوم لبحث مستجدات الأوضاع بالقرن الإفريقي بحضور الرئيس المصري ومشاركة متوقعة لرئيس مجلس السيادة السوداني، إضافة إلى إريتريا والصومال. اختتام المناورات العسكرية في روسيا بعد مشاركة 8 دول بينها الصين وباكستان، وسط مخاوف أوكرانية من هجمات تجبر سكان العاصمة على مغادرتها. أهلا بكم. في تصريح هو الأول من نوعه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتخلى فعليا عن أي خطة لامتلاك سلاح نووي، كما انتقد الديمقراطيين قائلا إنهم لم يفعلوا شيئا لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية.
1: than it was under the Biden administration, and they did nothing about the fact that Iran cannot have a nuclear weapon. By the way, Iran, as you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
0: وفي رد على سؤال لأحد الصحفيين بشأن إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحسم الأمر معها إما بالحسنى أو بالقوة.
1: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated, so the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: وفي إيران أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن إيران تمر بأحدى أصعب المراحل في تاريخها وتحتاج لتنسيق جهود المؤسسات ودعم الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس مسعود بزشكيان، حيث أكد محسن رضائي أن إيران متمسكة بمواصلة مسار المفاوضات، مشيرا إلى أنه مسار جاد للغاية. قبل ذلك شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على أن جميع الخيارات بشأن إيران متاحة أمام الرئيس إذا لم تغير إيران مسارها، مشددا على أن الحصار على إيران لا يزال محكما وصارما.
2: Iran will never have a nuclear bomb, full stop. That is a vital national interest of the United States of America. We've made that clear from Midnight Hammer. We made it clear through Epic Fury. We've continued to state that today. Iran wants to play games with things like the Strait of Hormuz. They don't control it. We do. They have literally gotten nothing through. Our blockade has been ironclad, and we're running almost at pre-war levels every single night through that. You see that as far as the throughput. So we feel like we're in a very strong position. Iran ought make the right choice. If they don't, the president's going to have all the options he needs on the table. But he's not going to let these things extend unnecessarily.
0: كما شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على أن طياري القوات الجوية يسيطرون على المجال الجوي فوق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن تدفق النفط عبر المضيق تجاوز مستويات ما قبل الحرب، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تأمين مرور شحنات النفط.
2: From the Maduro raid to the cartel drug boat strikes to Operation Epic Fury to what we're doing protecting the Strait of Hormuz and commercial. By the way, more oil is going through the Strait of Hormuz today than before the conflict even started because incredible pilots control the airspace.
0: قال مسؤول أمريكي لأكسيوس أن اثنين من أعضاء وفد إيران إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تم طردهما يوم السبت، بعد عدم امتثالهما لطلب المغادرة. وأوضح المسؤول الأمريكي أن طلب المغادرة كان يشمل وفد إيران بالكامل وبشكل فوري، مشيرا إلى أن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين غادر ليلة الجمعة والثاني صباح السبت. رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ربط التوقف التقني للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في مطار الجزائر الدولي وهو في طريقه إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعبور البواخر الجزائرية لمضيق هرمز، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعبر فيها البواخر الجزائرية مضيق هرمز.
3: رئيس يطلب الهبوط في مطار من المطارات مرحبا به، ما هو ولا غيره. أما البواخر اللي هتفوت مع مضيق هرمز مش الباخرة الأولى ولا الأخيرة، في حركة تاع بواخر هتمر
4: بدون مشاكل.
3: توش احنا ما عندنا مشكلة حتى مع أي واحد، احنا بالعكس ما يحوسوا على مشاكل معنا يفتعلوا مشاكل. احنا وش سبب احنا تسببنا في مضيق هرمز؟ ما تسببناش في مضيق هرمز.
0: أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي توجيه ضربات وصفها بالموجعة ضد أهداف حيوية لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء وصعدة، وأضاف أن قدرات ميليشيات الحوثي لن تكون في مأمن من نيران القوات المسلحة وستدمرها. من جهة أخرى قال النزيلي أن القوات المسلحة نفذت 97 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات الأخيرة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة طور الباحة ومحور تعز، وأشار إلى تحييد 260 عنصرا من الحوثيين وتدمير 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكري خلال العمليات. وهذه صور لضربات تنفذها القوات المسلحة اليمنية على مواقع وتمركزات لميليشيات الحوثي في صعدة.

هذا وأفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات وعربات حوثية في مناطق متفرقة شمال مأرب وجنوب غربي الجوف. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أن العمليات شملت صنعاء وميدي وباقم وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج، مع تركيز الجهد العملياتي على جبهات تعز. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات الأخيرة أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر ميليشيا الحوثي.

0: معنا من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري. سيد مانع أهلا بك، صباح الخير. بداية لأسألك أولا، أنه تم يعني تحييد أكثر من 270 شخصا من ميليشيا الحوثي وتوجيه ضربات لمواقع في صعدة وكذلك في صنعاء، هذا التطور الجديد كيف تقرأه؟
1: نعم، صباح الخير عليك أخي عادل وعلى المشاهدين الكرام. الحقيقة أن القوات المسلحة اليمنية يعني في ضرباتها الجوية وضرباتها الدقيقة على محافظتي صعدة وصنعاء هي بذلك تستهدف القدرات الحوثية ومخازن الأسلحة ومخازن الصواريخ، إضافة إلى غرف العمليات وغرف القيادة والسيطرة التي تقوم بقيادة العمليات للميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات. هناك غرف مركزية تقود منها الميليشيات الحوثية عملياتها الحربية في مختلف المحافظات، لكن الغرف الرئيسية هي موجودة في صنعاء وفي صعدة، ولهذا يركز الطيران الحربي على استهدافها بهدف تشتيت قدرات الميليشيات الحوثية وإضعاف قدراتها على الاتصال والتواصل بالجبهات. أيضا ركزت الضربات على ضرب الإمدادات وخطوط الإمداد التي توفر تعزيزات للميليشيات الحوثية، وهذا جهد متكامل، جهد عسكري متكامل، سواء في الأنساك في الجبهات أو بالضربات التي تدخل إلى عمق المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.
0: دائما ما نتحدث بين أنه الجغرافيا اليمنية جغرافيا مختلفة قليلا عن أي موقع، يعني اليوم نتحدث عن 257 عملية استهداف لمواقع وآليات وأطقم وغيرها من العتاد والسلاح للحوثيين. إلى أي مدى هذه الضربات من الممكن أن تعطي ثقلا وبعدا للقوات المسلحة اليمنية وبالتالي تستطيع التمركز في نقاط حاكمة؟
1: نعم، مجرد الرصد
2: يسعد نهاركم وأهلا وسهلا فيكم بهالأحد 4 أكتوبر. ماريا معكم على 2ME الموجة 1638 AM، منضل سوا للساعة 6 المساء. إذا بهالوقت بعدكم مجتمعين على الغداء أو طالعين مشوار أو عم تسمعونا من أي مطرح أنتوا فيه، أهلا وسهلا. منبلش رفقتنا سوا مع عامر زيان مع الأغاني الحلوة كمان اللي رح تكون بأول جولة من مشوارنا، ورح نسمع لبناني

0: أنا عايش فيه، أنا عايش فيه.
1: من هالجو الحلو مع وائل جسار رح ننتقل لسيدة فيروز. أغاني الزمن الجميل، أجواء فيروزية بامتياز عبر 2ME أستراليا. خليكن معنا.

مكملين معكم ودايما عبر الموجة 1638 AM. رح ناخد فكرة سريعة عن طقس اليوم. اليوم بسيدني طقس مشمس وبتوصل الحرارة لل 24 درجة. ملبورن أبرد حوالي 16 درجة مع يعني طقس مشمس جزئي. وعنا ببيروت الحرارة بتوصل ل 27 درجة، يعني بترجع بترتفع شوي استثنائيا اليوم الأحد بعد كل هالجمعة اللي كانت مليانة بالأمطار. رح نكمل نحن وياكم ومع محمد فؤاد ابن بلد بعد سوين من الوقت. تابعونا. Get the news first from 2ME.

0: رمي
1: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
2: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق

0: رجعنا لعندكم مستمعينا بلبنان في خطوة بتهم خصوصي أهل الجنوب تحديدا النبطية والناس يلي ناطرة ترجع تخلص معاملاتها وتستفيد من الخدمات بمدينتها. رئيس الحكومة نواف سلام زار النبطية الجمعة 2 أكتوبر وانعاد افتتاح سراي الحكومة اللي تسمى سراي شهداء أمن الدولة. الزيارة شملت كمان مراكز أمنية مع تأكيد على عودة مؤسسات الدولة لشغلة. سلام أعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والأعمار. المشاريع بتشمل من بين أمور تانية إزالة عوائق وترميم طرق وتأهيل مراكز إيواء وتأمين سيارات إسعاف وتجهيزات طبية واتصالات. وقال إنه المجلس عم بيحضر لإطلاق 12 مناقصة إضافية خلال أكتوبر من بينها ترميم 5 مستشفيات من ضمن مستشفى النبطية الحكومة. بس هون لازم تكون الصورة واضحة انه اطلاق المناقصة هو بداية اجراءات تنفيذ المشروع، ما بيعني انه الاشغال خلصت او انه كل التمويل المطلوب صار مأمن. سلام نفسه اقر انه حجم الحاجات اكبر من قدرة الدولة الحالية. بالنسبة للأهالي المتابعة هلأ يعني بتصير على التنفيذ، أي متى بتبلش الورش وأي خدمات رح ترجع أولا. رح كمل أنا وياكم مستمعينا بناخد أول استراحة بمشوارنا ومن بعدها بنرجع لنتابع بالأغاني والأجواء الحلوة من مشوار اليوم الأحد 4 أكتوبر. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. New ME music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: من أجواء وائل كفوري وغنيته محبوبي برجع لعندكم مستمعينا. ما بعرف ليه هالغنية أنا صراحة شخصيا كان يمكن عندي mixed feelings تجاهها، ماني عارفة إذا حبيتها أو ما حبيتها، بس يمكن أكتر شيء هيك حسيته إنه منا ستيل وائل، يعني يمكن ظهر كتير فيه عن ستيله اللي هو بيغني، يعني من بعدها نزل أغنية قلبة الشتوية وهيدا لوائل، بس محبوبي ما بعرف. فأنتوا شو كان رأيكم بهالغنية؟ رح نتابع سوا المشوار وخليكم برفقتنا. إذا بتحبوا دايما تتعرفوا على المزيد من الأخبار، تسمعوا برامج وتسمعوا أغانيكم المفضلة، كونوا مع إذاعة 2ME على الموجة 1638 AM. وكمان للأغاني الكلاسيكية والأغاني القديمة والهادية والمطولة كونوا مع 2ME Gold. فيكن تتابعونا على فيسبوك أو أونلاين على 2ME.com.au، وعبر مايسات كمان فيكن تسمعونا لايف أخبار أغاني وكل شي بتحبوا. أنتوا برفقة الموجة 1638 AM. استراحة ومنتابع مشوارنا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not? 2ME
1: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.

من قلب استديو أخبار 2ME لتابعوا آخر المستجدات المحلية والدولية. معكم ماريا وبرجع لعندكم بعد دقايق من نشرتنا ومن كافي هالأحد سوا. Your attention please. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: في ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
6: The new music leader. This is the original. 2ME. The original.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

مساء الخير. الوضع اللبناني رهينة إيقاع الساعتين الإسرائيلية والأمريكية. فالانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة جمدت الواقع السياسي الدبلوماسي اللبناني ووضعته في ثلاجة الانتظار. صحيح أن الجميع في انتظار الجولة الجديدة من المفاوضات في تامبا فلوريدا، لكن المرجح أن المفاوضات المذكورة لن تحقق الكثير، فهي أولا جاءت نتيجة ضغط أمريكي كبير، ما يؤكد أن تل أبيب غير متحمسة كثيرا لها، وبالتالي لا يمكن انتظار نتائج كبيرة منها، ثم أنها مفاوضات عسكرية بحت، ما يصعب أكثر فأكثر إمكان إحداث خرق حقيقي فيها. وما يزيد الأمور تعقيدا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها العسكري، بحيث تكشف الوقائع أن ما تقوم به من قصف وتفجيرات سيؤدي في النتيجة

0: إلى إحكام سيطرتها على جبل الريحان وصولا إلى أطراف جزين. والتصعيد العسكري ليس حكرا على لبنان، فالتطورات في الخليج غير مطمئنة، إذ أفاد موقع أكسيوس أن كبار أعضاء إدارة ترامب للبحث في الحرب مع إيران والتصعيد الحوثي في اليمن. واللافت أن الاجتماع بل في الاجتماع أمران، الأول عدم الإعلان عنه، ما يشير إلى رغبة أمريكية رسمية في إبقاء قراراته سرية، والأمر الثاني أن آخر مرة عقد مثل هذا الاجتماع كان في حزيران 2025، أي قبل أيام قليلة من بدء حرب إسرائيل ضد إيران. فهل تتجه المنطقة إلى تطورات عسكرية دراماتيكية تعيد خلط الأوراق وتمهد لمرحلة سياسية وعسكرية جديدة؟ الجواب قد يكون عند مسؤول إيراني نقلت عنه وكالة بلومبرغ أن طهران تستعد لموجة أخرى من القصف الأمريكي ستكون أشد ضراوة ربما من الضربات السابقة. لكن قبل مواكبة آخر التطورات المحلية والإقليمية، البداية من ملف إنساني يتعلق بانتظار السجناء معرفة مصير قانون العفو الذي ينطبق عليه المثل القائل لم علق ولم طلق. فالسجناء يضربون ويموتون وينتظرون كلمة المجلس الدستوري التي طال انتظارها، فإلى متى؟ تقرير نخلة ضيمي.
1: كل المؤشرات تدل أن السبت المقبل سيكون حاسما على خط تحديد مصير قانون العفو العام. فالمجلس الدستوري منكب على وضع اللمسات الأخيرة على قراره النهائي بالطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لإبطال القانون وسط تكتم حول النتائج.
2: إذا اكتمل نصاب المجلس الدستوري اللي هو 8 أعضاء من أصل 10، يمكن للمجلس بأغلبية 7 من أعضائه أن يأخذ واحد من القرارات الثلاثة، إما أنه يرد الطعن وبالتالي يصبح القانون ساري المفعول، إما أنه يقبل الطعن ويبطل القانون بشكل كلي بالتالي بصير القانون كأنه لم يكن، إما أنه يقبل الطعن ويبطل القانون بشكل جزئي بحيث أنه بيبطل بعض المواد الواردة فيه، بتصير هذه المواد كأنها لم تكن وباقي المواد بتصير سارية المفعول بشكل فوري.
1: معلومات الام تي في تشير إلى أن نائب رئيس المجلس الدستوري قد لا يحضر جلسة القرار بسبب حالة صحية دقيقة يمر بها، وبالتالي غياب عضوين في المجلس كاف لإفقاد النصاب، وقد يكون هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحا.
2: إذا قطعت مهلة الشهر وما قدر المجلس أمن النصاب، عندها بيصدر قرار برد الطعن، بالتالي بيصير القانون نافذ المفعول بشكل فوري.
1: بالانتظار هذه المشاهد حصرية من داخل السجن ليوم السبت تكشف عن وجود 544 سجينا يواصلون الإضراب عن الطعام، في وقت ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 53 بعد تدهور الوضع الصحي لسجينين. وهذا فيديو يظهر أحد السجناء المضربين عن الطعام سقط أرضا مغمى عليه، كما تظهر هنا إحدى سيارات الإسعاف التي وضعت في حالة تأهب لتأمين نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات، وهي تقوم بنقل سجين من المبنى باء لتلقي العلاج. كما ارتفع عداد الموت ليبلغ 7 سجناء توفوا منذ 12 من آب الماضي، 5 منهم قضوا نتيجة الإضراب عن الطعام. على كل حال الأيام الآتية حاسمة، والأنتيفي ستواصل مواكبة الملف والمرة المقبلة بالتفاصيل من داخل غرف السجناء في سجن رومي.
3: الجيش يحبط محاولة إدخال متفجرات عبر سوريا، فمن أرسلها ومن كان ينتظرها في لبنان؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
4: 245 كيلوغراما من TNT شديد الانفجار، 4 عبوات ناسفة، 8 مفجرات وأسلاك خاصة بها، ضبطها الجيش بعد عمليات رصد ومراقبة عند الحدود الشمالية والشرقية أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان. وعند وصول الدورية فر المهربون باتجاه الأراضي السورية، لكن عملية الضبط شكلت بداية لمسار أوسع من التحقيق امتد إلى تتبع مصدر الشحنة والجهات المرتبطة بها. مصدر مقرب من قيادة الجيش يؤكد للأم تي في أن متابعة الملف تجري بالتنسيق مع السلطات السورية التي أبدت اهتماما بالعملية وطلبت من الجيش اللبناني تفاصيل وصورا ومعلومات إضافية مرتبطة بهذه الشحنة تحديدا للمساعدة في تتبع العملية والمتورطين فيها. أما هوية الجهة التي تقف خلفها فيقول المصدر نفسه إنه لا يملك حتى الآن معلومات تسمح له بحسمها. في المقابل يشير مصدر آخر مطلع على الملف للأم تي في إلى معطيات تربط الشبكة بحزب الله.
5: أقول بأن عدة صواعق أو عدة متفجرات وهذه الكمية معنى ذلك بأن هناك تخطيط لإحداث أكثر من أزمة أمنية في منطقة في المناطق اللبنانية وليس أزمة واحدة. يعني هو موضوع الهروب أو فرار المهربين باتجاه الأراضي السورية، وعادة الفرار يكون باتجاه منطقة عمل آمنة. لذلك الفرار باتجاه الأراضي السورية معنى ذلك بأن لبنانيين، ربما متورط جزء من اللبنانيين، ولكن أي لبناني منهم؟
4: والشحنة ليست الأولى على خط سوريا لبنان. في آب ضبط الجيش في جرود عرسال صواريخ جراد من عيار 122 مليمترا هربت من سوريا وأوقف لبنانيين اثنين من أفراد شبكة التهريب. وفي الشهر نفسه أعلنت السلطات السورية أحباط شحنة باتجاه لبنان تضم بنادق آلية وقذائف RPG وذخائر. ضبطيات مختلفة خلال فترة قصيرة تعيد السؤال من الشحنة إلى شبكات العبور نفسها، هل تكرار هذه الضبطيات يدل على مسارات تهريب ثابتة؟ وكيف يمكن تتبع الشبكة من طرفي الحدود؟ التحقيق بين لبنان وسوريا يتركز الآن على تحديد المهربين ومسار الشحنة وهوية المستلم في لبنان. ثلاث حلقات قد تكشف الجهة التي تقف خلف ربع طن من التي.
0: ومن تهريب المتفجرات إلى تهريبة أدوية السرطان، من يراقب قرارات وزارة الصحة الاستثنائية حين تتعلق بسلامة مرضى السرطان؟ ملف يفتح أسئلة المناقصات والمحاسبة. تقرير مجدولي اللحام.
6: على الرغم من نشر FDA انذار خطير حول مصنع ريلاينس الهندي وسحب ادويته من السوق الامريكيه، دعا وزير الصحه بلبنان نقباء المهن الطبيه وممثلي مصانع ومستوردي الادويه لتقديم سق براءه للمصنع نفسه بعد ما احتكر 44% من المناقصه الاولى للادويه والحصه الاكبر من ميزانيتها. ويبدو انتقلنا من أهمية بيانات تسجيل FDA والإيما إلى مزاعم عن أنه هالأدوية معتمدة بالسعودية والأردن من دون إبراز أي دليل.
7: نقاط الإنتاج بالأصناف اللي بتجي على لبنان معتمدة في السعودية ومعتمدة في الأردن، أخذي سعودي FDA وأخذي جورداني FDA.
6: أما الحقيقة بين الأدوية المعتمدتها سعودي FDA على منصتها الرسمية العلنية فما في أي دواء بايوسيميلر من ريلاينس بينباع أو بيتسوق. هل إذا السعودية بتاخد أدوية جينيريك من ريلاينس يعني فينا نحن ناخد أدوية بايوسيميلر من ريلاينس؟
8: أكيد لا، هذا خطأ كتير كبير لأنه تصنيع البايوسيميلر.
9: At Sydney Olympic Park, all eyes on Stadium Australia this afternoon. Rugby League Grand Finals happening. Expect extra traffic in the area throughout the day. A live site also active at Bondi Junction, with road closures in place around Bronte Road, Spring Street and others. At Eastern Creek, the M7 motorway just past Walgrove Road, so debris on the road surface. It's affecting the southbound lanes. Take care in the area. Melbourne Mount Waverley, a crash on the Monash Freeway and forced the road. Been moved to the left breakdown lane for the inbound run. Traffic is coping for now past the scene. Take care in the area. At Chadstone, Warrigal Road reports a problem around Batesford Road north of the Monash. Traffic is slow there for the northbound run. Jack's Tyres and Auto have huge driveway deals this month on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres of Auto, peace of mind driving. That's the latest traffic on 1638 to EME Australia.
10: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا بساعة جديدة. ماريا معكم. إذا انضميتوا لنا هلا خليكم مرفقين للساعة 6 على راديو 2ME. رح نرجع للأغاني ونكون هلا برفقة ريهانا وبعدين بنكفي بالأخبار والدردشات.

0: Let's do it.
1: وصف أنا فيكي صفر عمر ما يرف الجفن لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيكي صفر عمر

من أجواء الوليد الحليني وغنيته زينة، هالغنية الحلوة كتير قدي عم بيعطي كتير لوالده عاص الحليني بصوته بحضوره بهيك حتى يمكن شكله. فحلو قدي صار في نجاح كبير يعني للوليد الحليني، ومش بس لأنه والده عاص الحليني، فعلا عنده هالصوت الرائع، عنده حضوره، عنده الكاريزما تبعه، واشتغل كتير على حاله رغم انه والده فنان كبير. رح تابع انا وياكم وننتقل لفارس كرم وغنية نسوانجي. تابعونا.

بجولتنا مكملين المشوار ان شاء الله. كل هالاغاني اللي اخترنا لكم اياها لليوم الاحد 4 اكتوبر تكون عم بتنال اعجابكم. رح ارجع ذكر بحاله الطقس اليوم بسيدني، الحراره بتوصل لل 24 درجه، طقس مشمس. 16 بملبورن بارد ومشمس جزئي، وعنا هون ببيروت بتوصل الحراره ل 27 درجه مئويه. رح كمل انا وياكم برفقه هاني العمري عطشان الحب، ومن بعده منتابع مع إليما سعد.

0: نرجع نكمل نحن وياكم مستمعينا، أطيب التحيات لكل اللي مرافقينا وين ما كنتوا موجودين وعم تسمعونا. بدي أحكي عن الموضوع وهو توسيع تغطية الأدوية بلبنان. في أرقام جديدة من وزارة الصحة اللبنانية بتهم عائلات كتيرة، خصوصا اللي عندها مريض بحاجة لعلاج مستمر. وزير الصحة ركان ناصر الدين عرض الجمعة 2 أكتوبر واقع التغطية الدوائية، وبحسب الأرقام يلي أعلنها عدد المستفيدين من أدوية السرطان والأمراض المستعصية ارتفع من حوالي 19630 مريض بعام 2024 لأكثر من 28000، وعدد الأدوية يلي بتأمنها الوزارة ارتفع من 118 ل 185. الوزير قال كمان انه الوزارة عم بتوسع المنافسة باستخدام أدوية جنيسة وبدائل حيوية معتمدة لتخفض الكلفة وتقدر تغطي مرضى أكثر مع التشديد على الجودة. ومن الخطوات المعلنة تحديث شروط تسجيل الأدوية وإشراك اختصاصيين أكاديميين بمراجعة الملفات الحساسة وتعزيز متابعة فعالية، يعني بيتابعوا قدي في فعالية للدواء وسلامته بعد دخوله للسوق. وهذا أرقام الوزارة وخطتها المعلنة. أما إذا في ملاحظة على علاج معين فالوزير دعا لمراجعة الطبيب أو الصيدلة أو الوزارة. اسم الدواء وسعره لحالهم ما بيكفوا الواحد يحكم عليه، وأي تغيير بالعلاج لازم أكيد ينحكى فيه مع الطبيب المعالج. رح كمل معكم مستمعينا ورفقونا لساعة 6 المساء، مكملين بأحلى الأجواء وإن شاء الله أحد مبارك على الجميع.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Spanning four generations of news, talkback, and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME.

0: بعد أجواء ركوة القهوة اللي هلأ حلوة هيك بعد الغداء ما في أطيب منه. إن شاء الله تقضوا وقت حلو مستمعينا وين ما كنتوا، كيف ما كان ماشي نهاركم، لحالكم مع العيلة مجموعين هيك رخينا بالبيت مع بالكم تعملوا شيء، إن شاء الله تقضوا أحلى الأوقات. رح تبع أنا وياكم بمشوارنا الحلو ومنكمل دايما مع أخبارنا والبرامج والأغاني المفضلة لإلكم بتلقوها عبر 2ME على الموجة 1638 AM. ولا محبي الكلاسيكيات والأغاني القديمة والمطولة أكيد في لإلكم 2ME Gold، كمان فيكن تبعونا على فيسبوك أو تسمعونا أونلاين على 2ME.com.au وعبر مايسات بتكونوا معنا لايف. أخبار برامج وموسيقى وين ما كنتوا، استراحة ورح نرجع نتابع سوا.
1: ABC News Update 2ME Australia.
2: ABC News. Josephine Asher with the top stories. A court has heard a Sydney teenager who allegedly crashed his car into a crowd of Newcastle Knights fans yesterday faces a maximum 7 years jail for the most serious charges. 18-year-old Indika Bambrick Samara Singh has been charged with 3 counts of dangerous driving occasioning grievous bodily harm, 3 counts of negligent driving occasioning grievous bodily harm, and 3 counts of causing bodily harm by misconduct. He appeared in Newcastle Bail Court today and didn't apply for release before bail was formally refused. A 5-year-old girl remains in a serious but stable condition, and a 67-year-old man is in a serious but stable condition, while 4 others remain in hospital. The ABC understands the co-pilot accused of attacking his co-worker and attempting to hijack a Fly Dubai plane studied in Australia. The Australian Federal Police, Victoria Police and ASIO are investigating his links to Australia after sources confirmed the co-pilot studied in Australia between 2015 and 2017. The investigation will examine whether he was radicalised while in Australia. And Treasurer Jim Chalmers has downplayed the prospect of new cost of living relief. Earlier this week, Prime Minister Anthony Albanese said Australians would see more relief in the mid-year budget update in December and again next year. It comes as the Reserve Bank hiked interest rates to a 15-year high and said government spending is partly fueling inflation. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySatGo app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: أدونيس.
1: من أجواء أدونيس رح نتابع مع الفنان ملحم زين، وهيك بيكمل مشوارنا من غنية حلوة لغنية أحلى. فرح نكون نحن وياكم ضمن هالجو اللي عم نسمع هلأ لملحم زين، نرجع نتابع مع عاصل حلاني، ونرجع كمان نسمع لوائل كفور غنيته الجديدة قربة الشتوية، ونتابع أخيرا مع جوزيف عطية. لها الساعة بنختم برفقته، أكيد خليكن معنا، المشوار بعده بأوله وعندنا وقت نقضي سوا للساعة 6 المساء. ماريا معكن من استديوهات

0: حان وقت الأخبار. هلأ مستمعينا بعد دقايق رح ننتقل للزملاء باستديو 2ME بيتابعوا معكم أبرز التطورات من أستراليا ولبنان والمنطقة. رح نلتقى نرجع بعد نشرة وخليكن معنا وبرفقتي للساعة 6 المساء.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن

0: فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
3: First. 2ME Australia News.
4: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة عدها ويقدمها لكم محمد بوشيبة، أهلا بك من جديد.
5: ونستهلها بالعناوين: تصعيد متواصل في اليمن، القوة المسلحة الموالية للحكومة اليمنية تعلن ضربات على مواقع للحوثيين في صنعاء وصعدة، الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 8 من جنوده في حادث سير عملياتي جنوبي لبنان، التحقيقات الإماراتية تكشف تفاصيل محاولة تنفيذ عملية إرهابية على متن طائرة فلاي دبي والمتهم مساعد القبطان، أكثر من 125 مليون برازيلي يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات حاسمة بين لولا دي سيلفا وبولسونارو.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار،
5: أهلا بكم. تتواصل حدة التصعيد في اليمن مع تبادل الضربات بين القوة المسلحة اليمنية الموالية للحكومة والحوثيين المدعومين من إيران، ففي وقت مبكر من صباح اليوم أعلنت القوة المسلحة اليمنية تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء وفي صعدة معقل الجماعة، وفي المقابل أعلن الحوثيون استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في العاصمة السعودية الرياض باستخدام صواريخ باليستية ومسيرات. وقال الحوثيون في سياق متصل إن المملكة العربية شنت 26 غارة على العاصمة اليمنية. محمد السماوي، صنعاء.
7: شن الطيران السعودي سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، وبالتحديد في منطقة 70 بالقرب من مستشفى 70 الذي تضرر جراء هذه الغارات العنيفة، وعدة غارات متفرقة استهدفت مجموعة من الجبال المحيطة بالعاصمة صنعاء وسط خوف وذعر في أوساط المدنيين جراء هذه الغارات القوية، في حين أن الغارات الجوية تتواصل في محافظة تعز التي تشهد اشتباكات على الأرض بشكل كبير بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، خلفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى موجة النزوح من المديريات التي تعتبر على خط النار تجاوزت الأرقام نحو 200,000 نازح، في ظل تحذيرات من قبل برنامج الأغذية العالمي من انعدام الأمن الغذائي في اليمن في حال استمرار المعارك المواجهات الدائرة على مختلف جبهات اليمن بشكل عام، والجبهات الأكثر اشتعالا هي جبهة محافظة تعز بشكل خاص. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
5: في العلاقات الأمريكية الإيرانية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة طردت عضوين من الوفد الإيراني الذي شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بعد تجاهلهما أمرا بمغادرة البلاد. وبخصوص تطورات الوضع في الخليج، قالت شركة ناقلات النفط العراقية إنها نقلت 2 مليون برميل من النفط الخام العراقي على متن ناقلة عملاقة إلى خارج مضيق هرمز إلى جنوب

0: في لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 من جنوده في حادث سير عملياتي جنوب لبنان، فيما تواصل قواته ضرباتها الجوية والمدفعية وعمليات التفجير في المنطقة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان.
1: لا تزال بلدة المنصورة عرضة للاستهداف الإسرائيلي بشكل يومي منذ 5 من آب الماضي، إن من خلال الغارات أو القصف المدفعي أو التفجيرات العنيفة التي تختلف قوتها بين يوم وآخر. آخر هذه التفجيرات نجمت عنها ارتجاجات وأصوات قوية وصلت إلى مدينة صور وبعض قرى القضاء. الخروقات الإسرائيلية لم تقتصر على المنصورة فقط، بل طالت قرى جنوبية عدة، إذ شنت الطائرات الحربية غارات على كفر تبنيد، بني حيان، دير سريان ووادي الحجير، إضافة إلى النبطي الفوء وميفدون، فيما قصفت المدفعية بشكل مركز وعنيف أطراف برعشيت، ميفدون وزوطر الشرقية، كما استهدفت كفر تبنيد، طلوسة، بني حيان، لخيام ومجد الزون. عمليات التفجير استمرت أيضا، فطالت بلدتي عيترون وطلوسة وحرج بيت يحون، في حين تم تفخيخ وتفجير مبنى مدرسة في حولة وأحراق منازل في البلدة نفسها. إلى ذلك نفذت مروحية أباتشي عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه أطراف زوطر الشرقية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
0: إلى تطورت الوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد شهود عيان ومسعفون بأن جنودا إسرائيليين ساندوا مستوطنين استولوا على بساتين زيتون فلسطينية مع بدء موسم القطاف، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. عن آخر المستجدات نستمع إلى شروق أسعد، مراسلة مونتكارلو الدولية من رام الله، في فقرة مباشر مع مراسل.
2: الهجمات متصاعدة في الضفة، حقيقة الضفة باتت ساحة من الرعب والهجمات، سواء في التنقل والشوارع أو حتى في البيوت والمزارع الفلسطينية وحتى القرى ومختلف المناطق. نتحدث البارحة عن اعتداءات مكثفة نظمها المستوطنون، وهم يتحركون بمجموعات منظمة تتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي، تلتقي في نقطة معينة وتنفذ هجومها، يكونون مسلحين إما بالسلاح أو العصي، يدعمهم الجيش كما تقول شهادات الفلسطينيين. البارحة تكثفت الاعتداءات في قرى عدة، تحديدا في نابلس ورام الله، وطالت هذه الاعتداءات عدد من المزارعين مع بدء قطاف الزيتون، وموسم قطف الزيتون هو موسم هام ينتظره الفلسطينيون من عام لعام، وبالتالي كان لهذه الاعتداءات أثر كبير، وطالت أيضا الصحفيين والمتضامنين مع المزارعين.
0: كنتم في الاستماع لشروق أسعد، مراسلة مونتكارلو الدولية من رام الله، في فقرة مباشر مع مراسل. حول تداعيات حادثة رحلة فلاي دبي، أعلن النائب العام الإماراتي أن التحقيقات حول الحادثة كشفت أن مساعد القبطان خطط لتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ لمهاجمة الطيار أثناء الرحلة من دبي إلى تل أبيب. نجوى بن مبارك.
3: التحقيقات الإماراتية في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية، وأنه باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ، وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. ولم تكشف النيابة العامة الإماراتية جنسية المساعد، فيما أكد مصدر سعودي أنه عماني، وأفادت تقارير إعلامية بأنه يدعى همام الهمامي، وأن السلطات العمانية منعته من قيادة الطائرات لأسباب أمنية بسبب تأثره بأفكار جماعات إسلامية متطرفة عقب زيارة إلى سوريا. كما نقلت التقارير عن مسؤولين كبار في الاستخبارات وإنفاذ القانون أن مواد ذات صلة بالتطرف عثر عليها بحوزته خلال فترة تدريبه. وتأتي هذه المعطيات فيما تواصل السلطات الإماراتية تحقيقاتها لتحديد الدوافع والخلفيات الكاملة للحادث، وسط ترقب لكشف مزيد من التفاصيل بشأن المشتبه به والجهات أو الصلات التي قد تكون مرتبطة بالواقعة.
0: في نفس السياق، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائد طائرة فلاي دبي لزيارة بلاده بصفة ضيف شرف، ووصفه بأنه بطل بعد أن أحبط عملية إرهابية خطط لها مساعده أثناء الرحلة بين دبي وتل أبيب. إلى الشأن المصري، حيث اعتصم عشرات الصحفيين في القاهرة مطالبين بالإفراج عن 6 من زملائهم يشكلون كامل فريق عمل منصة ما تصدقش التي وصفتها السلطات بأنها غير مرخصة فيما اعتبر حقوقيون ذلك تصعيدا للضغوط على الصحافة في مصر. وفي إثيوبيا دخلت القوات الفيدرالية الإثيوبية مدينة ميكيلي بعاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد بعدما أخرتها قوات السلطات الإقليمية المتمردة إلى حد كبير وفق السكان. أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو دولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن كييف لن تستهدف مدنيين لكنها ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية، ردا على سياسة موسكو الجديدة المتمثلة في شن غارات جوية بهدف إجبار السكان كييف ومدن أوكرانية أخرى على مغادرتها. وفي المقابل جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. أحلام الطاهرة.
4: بينما تشهد العاصمة الأوكرانية تصعيدا عسكريا متزايدا، وجهت موسكو دعوة إلى الرعايا الأجانب والدبلوماسيين لمغادرة كييف، مشيرة إلى أن من يتجاهل دعوتها سيتحمل مسؤولية أي عواقب محتملة. وبررت موسكو ذلك ببدء قواتها تنفيذ ضربات منهجية ومتواصلة ضد أهداف عسكرية وبنية قالت إنها مرتبطة بالصناعة الدفاعية الأوكرانية. يأتي هذا التحذير في ظل تكثيف الهجمات الروسية على كييف خلال الأيام الأخيرة، حيث وصف رئيس بلديتها الوضع في المدينة بأنه مأساوي للغاية، متهما موسكو باستهداف الجسور والبنية التحتية للطاقة. وفي أحدث التطورات على الأرض، أصابت ضربة روسية الجسر الشمالي فوق نهر دينيبرو، ما أدى إلى تضرر سطحه وكابلات شبكة الحافلات وتعليق حركة المرور. ومع اقتراب فصل الشتاء تتزايد مخاوف السلطات الأوكرانية من تعرض منشآت الطاقة لضربات روسية واسعة كما حدث العام الماضي. في المقابل تواصل أوكرانيا استهداف مصافي النفط ومستودعاته ومنشآت وبنى تحتية في الداخل الروسي.
0: في الأثناء ذكرت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا أن القصف الأوكراني خلال الأسابيع القليلة الماضية تسبب في أضرار بمعدات الإمداد الخارجي بالطاقة في المحطة، وأن توفير الكهرباء يتم حاليا من مصادر طارئة. إلى البرازيل، حيث يتوجه أكثر من 125 مليون برازيلي إلى صناديق الاقتراع في استحقاق مصيري يختبر مدى صمود اليسار بقيادة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمام منافسه اليميني فلافيو بولسونارو. حازم حمادة.
5: معركة انتخابية تتجاوز حدود البرازيل يتنافس فيها الرئيس اليساري لولا دا سيلفا الساعي لولاية رابعة مع السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق في سباق متقارب جدا، تشير الاستطلاعات إلى حسمه بجولة إعادة في 25 من الشهر الجاري وسط تعهدات متباينة. برنامج اجتماعي أكثر سخاء وزيادة، بولسا فاميليا المتمثل في دعم الأسر الفقيرة شهريا من جانب لولا، مقابل خطط بولسونارو لبناء سجون على طراز السلفادور وخفض الضرائب. هذا وكشفت صحيفة الجارديان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصصت مليون دولار لمنظمات تعارض المحكمة الاتحادية العليا البرازيلية بعدما فرض ترامب رسوما جمركية وعقوبات على قضاة أدانوا بولسونارو الأب بالسجن 25 عاما. كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده لفلافيو الذي تعهد بنقل سفارة بلاده إلى القدس في حال فوزه. وتجرى الانتخابات أيضا لاختيار كامل مجلس النواب وثلثي مجلس الشيوخ في استحقاق يحدد مستقبل موازين القوى بين الحكومة والكونغرس.
0: شكل تدشين الصين منشأة جوية مشتركة في لاوس هذا الأسبوع هي الأولى لها خارج حدودها، رسالة من بكين بشأن توسع حضورها العسكري. تفاصيل أوفى معك منيا بالعافية.
6: يتعلق الأمر بأول قاعدة عسكرية جوية للصين في الخارج، وتقام بشكل مشترك مع لاوس بهدف تدريب طيار سلاح الجو اللاوسي، وقد تشكل خطوة أولى نحو إنشاء قواعد أخرى في المنطقة وفي دول صديقة. وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الطرفين سيحافظان على القاعدة لضمان سير العمليات العادية، مؤكدة أن الموقع لا يستهدف أي طرف ثالث، بينما اعتبر خبراء أن تدريب الطيارين الصينيين سيتطلب نشر أصول عسكرية من طائرات نقل إلى مقاتلات حديثة، بما قد يشكل محطة توقف لسلاح الجو الصيني مع احتمال نشر أفراد أو أصول عسكرية وسط ترقب الولايات المتحدة وشركائها خاصة فيتنام وتايلاند لأي مؤشرات على تعزيز عسكري صيني. وتأتي هذه الخطوة في ظل ما سعى الصين إلى تحديث جيشها ورفع الإنفاق الدفاعي وتكثيف الضغط على تايوان وتوسيع نفوذها في آسيا والمحيط الهادئ. أما لاوس فتتيح لها المنشأة تدريبا عسكريا ومعدات وحوافز مالية وروابط أقوى مع الصين.
0: في إسبانيا نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة مدريد وعدد من المدن أخرى احتجاجا على تفاقم أزمة السكن. أحلام الطاهرة.
4: احتجاجا على أزمة السكن الخانقة التي تعيشها البلاد، سار المتظاهرون في شوارع مدريد حاملين لافتات تدعو إلى الإضراب العام، بينما قدر منظمو هذا الحراك الاحتجاجي عددهم بنصف مليون. واتخذت الاحتجاجات بعدا واسعا بعد إجبار مستأجرة مسنة على ترك شقة أمضت فيها نحو 70 عاما بعدما استحوذت عليها شركة عقارات ورفعت الإيجار بنسبة 275%. لذلك تحرك النشطاء المدافعون عن الحق في السكن وأقاموا مخيمات احتجاجية وسط مدريد وفي مدن أخرى، وجعلوا من هذه المرأة البالغة 87 عاما رمزا لأزمة السكن. وكان البرلمان قد أسقط الجمعة مشروعي قانونين قدمتهما حكومة سانشيز في محاولة لاحتواء هذه الأزمة، ملحقا بذلك نكسة برئيس الوزراء الاشتراكي وفاتحا الباب أمام تصعيد الاحتجاجات. يأتي ذلك قبل أشهر من الانتخابات العامة السنة المقبلة، ما يثير تكهنات بشأن إمكان تقديم موعد هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في موعد أقصاه صيف 2027.
0: نهاية النشرة تذكر بأهم عناوينها. القوات المسلحة الموالية للحكومة اليمنية تعلن ضربات على مواقع للحوثيين.
7: In the Blue Mountains at Lawson for the Great Western Highway approaching Staples Crescent, we have a crash. It's taking out the right lane for the eastbound run. Mount Kohler, the M1 Pacific Motorway approaching Ringo Chase Road, we have a broken down car. Take care in the southbound lanes through there. Melbourne Hoppers Crossing reports of a problem for Heathrow around the intersection with Tarneit Road. Traffic busy at the roundabout in all directions right now. At Brooklyn, a burst water main on the Princes Highway around McDonald Road. Left lane now closed for the northbound run and a 40 km an hour speed limit in place past the scene. At Jack's Tires and Auto, get great cashback deals or your fourth tyre free on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tires and Auto, peace of mind driving. That's latest traffic on 1638 to EME Australia.
8: للأخبار جانا لعندكم ويسعد أوقاتكم كل اللي انضموا لنا هلا. معكم ماريا على الموجة 1638 AM مع راديو 2ME. مشوارنا بيكمل، رح نبلش مع وديع

خلينا سوا نشوف لبكرة التنين بداية الأسبوع كيف رح يكون الطقس. بسيدني رح يكون في احتمال لتساقط الأمطار، الحرارة كحد أقصى 21 درجة، بملبورن 18 وهون ببيروت 25 درجة. رح ننتقل هلأ لجوزاف نصيف.

ما في أهضم من هيك غنية وأهضم من هيك نانسي. شهادة يا ديني من أجدد أعمالها الفنية، سمعناها سوا عبر 2MEA أستراليا، ومكملين مع شمس الأغنية اللبنانية ضمن جولتنا لهالساعة. رح نسمع لنجوى كرم، اشتقت لك.

0: سر بريء للفنان سعد رمضان. بشعلاتكم مستمعينا، وخلينا نوقف شوي عند شيء كتير مهم أنا نحكي عنه، موجود ببيوت كتيرة، الولاد وألعاب الأونلاين. السؤال مش بس قدي عم بيلعبوا، كمان مع مين عم بيحكوا وشو ممكن يوصلهم عبر التشات. هيئة الإي سيفتي بأستراليا نشرت تقرير عن إجراءات الحماية عند الشركات المشغلة لروبلوكس وماينكرافت وستيم وفورتنايت، والتقرير لقى فروقات واضحة بين الشركات بطريقة اكتشاف المحتوى المؤذي والتعامل معه، وقال انه رغم التحسينات بعدها في ثغرات بحماية الاطفال من الاستغلال والمحتوى اللي بيحرض على العنف. من الملاحظات المحددة انه الشركة المشغلة لستيم ما كانت عم تستخدم نفس ادوات المطابقة المعتمدة عند غيرها لاكتشاف محتوى صار محتوى ضار يعني معروف، وانه الحماية الاستباقية بمحادثات ستيم كانت محدودة. الهيئة طلبت من الشركات تقوية اجراءاتها وشجعت الاهل يحكوا مع اولادهم عن تجربتهم بالالعاب. يعني من المفيد نسأل الولد عن اللعبة والاشخاص يلي بيتواصل معهم ونراجع اعدادات الخصوصية والتواصل سوا، وإذا صار شي ضايقه يعرف أنه في يخبرنا من دون ما يخاف أنه أول رد يكون له عقاب يعني من أهله. في يخبركم، في يكون فيها الكوميونيكيشن اللي بتريحه. رح نتابع هلأ بالمشوار، بناخد هالاستراحة القصيرة ما تروحوا بعيد، لأنه من بعدها رح نرجع لجولة حلوة كتير من الأغاني. عنا استراحة فنية منبلشها برفقة وائل جسار.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كمان عندك فلوة هونيكة وبيسمعوكي لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
1: You'll love it.
2: The breakfast show.
1: The breakfast show.
2: The breakfast show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
4: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
6: Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits.
7: Who the hell, what the hell is going down? Down, down.
8: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: متابعين ضمن مشوارنا لليوم الأحد 4 أكتوبر، خليكن معنا على السمع. اليوم عم نشوف كتير توجه كبير للفيلر والبوتوكس وكل هالأخبار يعني الخاصة بالتجميل. فإذا شفتوا عرض على بوتوكس أو فيلر أو منتج طبي بسعر كتير مغري، في تحذير جديد من الجمارك اللبنانية لازم ننتبه له. الجمارك أعلنت ضبط كميات كبيرة من أدوات يعني وأدوية ومستحضرات طب تجميل مهربة بين بوتوكس وفيلر داخل شقق سكنية وأماكن بتشغلها شركات. وقالت أنه بعض المهربين عم يستخدموا الشقق وأبنية ما بتبين ظاهريا أنها مستودعات لإخفاء البضاعة. تحذير بيتعلق بالمصدر وبشروط النقل والتخزين وكيف بيحافظوا عليها، يعني حتى لو العلبة شكلها بيرفكت سليم ما بيشي، هيدا لحاله ما بيأكد أنه هالمنتج اللي بقلبها انحفظ بالشكل المطلوب. الجمارك طلبت التأكد من تسجيل المنتجات وإجازتها لدى الجهات المختصة وعدم استخدام مواد مجهولة المصدر والإبلاغ عن أي معلومات عن تخزين أو توزيع بضاعة مهربة. بالمقابل البيان يعني ما بيقول أنه كل مستحضرات التجميل الموجودة بالسوق مهربة، لا، بس المطلوب ينعرف مصدر المنتج والجهة اللي عم بتقدمه وما يكون السعر وحده سبب الاختيار. منكمل نحن وياكم مشوارنا وعنا استراحة صغيرة، من بعدها منرجع، خليكن على السمع.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
0: بدي وجه تحية كتير كبيرة لكل مستمعينا من نيو ساوث ويلز اللي عندهم عطلة بكرة 2/5 أكتوبر عيد العمال. فهيدا اللونج ويك اند، يعني إذا عم تستفيدوا منه هيك بمشوار أطول أو زيارة للأهل، فإن شاء الله أوقاتكم حلوة يا رب. ولا كل اللي عندهم شغل يعطيكم العافية كمان. نحن بنكفي معكم هلأ على 2ME وبأغانينا الحلوة، رح نرجع لأدونيس بعد ثواني من الوقت، خليكن معنا.
5: ABC News Update 2ME Australia.
6: ABC News. Josephine Asher with the top stories. A court has heard a Sydney teenager who allegedly crashed his car into a crowd of Newcastle Knights fans yesterday faces a maximum 7 years jail for the most serious charges. 18-year-old Indika Bambrick Samara Singh has been charged with 3 counts of dangerous driving occasioning grievous bodily harm, 3 counts of negligent driving occasioning grievous bodily harm, and 3 counts of causing bodily harm by misconduct. He appeared in Newcastle bail court today and didn't apply for release before bail was formally refused. A 5-year-old girl remains in a serious but stable condition, and a 67-year-old man is in a serious but stable condition, while 4 others remain in hospital. The ABC understands the co-pilot accused of attacking his co-worker and attempting to hijack a Fly Dubai plane studied in Australia. The Australian Federal Police, Victoria Police and ASIO are investigating his links to Australia after sources confirmed the co-pilot studied in Australia between 2015 and 2017. The investigation will examine whether he was radicalised while in Australia. And Treasurer Jim Chalmers has downplayed the prospect of new cost of living relief. Earlier this week, Prime Minister Anthony Albanese said Australians would see more relief in the mid-year budget update in December and again next year. It comes as the Reserve Bank hiked interest rates to a 15-year high and said government spending is partly fueling inflation. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
7: ME Australia.

0: قربنا من الساعة 5 مستمعينا، يعني قربنا من الأخبار. رح نسلم هلأ الميكرو للزملاء من استوديو أخبار 2ME أستراليا تا يوفونا بكل المستجدات لليوم الأحد ولا حد هالساعة. خليكن معنا وبنرجع سوا بعد الأخبار.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: مرحبا، معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأرض.

0: وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري، شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
1: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة، ابحث عن Work Safe Return to Work.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
3: Australia News. الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
4: هدى العناس.
3: أجدد ترحابا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجمات واعتداءات على مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع موسم قطاف الزيتون. نيران ودخان متصاعد في منشأة تابعة لأرامكو جنوب العاصمة السعودية الرياض، والقوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مواقع متفرقة تابعة للحوثيين. روسيا تجدد دعواتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف بالمغادرة، وتحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة من الضفة الغربية المحتلة التي انطلق فيها موسم قطاف الزيتون، لكنه شهد مرة أخرى اعتداءات للمستوطنين الإسرائيليين، حيث تحدثت تقارير عن إتلاف واقتلاع الأشجار ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. المزيد من التفاصيل عن هذا الوضع تنقله لنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
5: الضفة برمتها ساحة رعب وسط تصاعد هجمات المستوطنين واعتداءاتهم، تحديدا في محافظتي رام الله ونابلس كمنطقة أوسرين، بيتا بورين، المغير وغيرها. هاجم المستوطنون المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون واعتدوا على المنازل الفلسطينية والمركبات وأتلفوا أشجارا وسرقوا معدات وثمار الزيتون، فيما حاصر المستوطنون في بيتا قرب نابلس صحفيين ومزارعين ومتضامنين أجانب واعتدوا على عدد منهم. تتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في فلسطين بعد أن سجل شهر سبتمبر أكثر من 2050 اعتداء في الضفة، بينها 1400 من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما نفذ المستوطنون ما يقارب 700 اعتداء، فيما قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 88 فلسطينيا باعتداءات المستوطنين منذ بداية سبتمبر. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
3: وجهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى 5 أشخاص للاشتباه في تمويلهم حركة حماس عبر جمعيات إنسانية، وذلك وفق ما أعلنته اليوم النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وتشبه النيابة في أن الجمعيات المذكورة تجمع الأموال لتقديمها إلى الحركة تحت غطاء عمليات إنسانية. إلى الحرب في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 500 غارة وعملية أسفرت عن مقتل 1540 عنصرا.

0: من جماعة الحوثي أغلبهم في مدينة تعز. هذا فيما أفادت صحفية في وكالة فرانس بريس أن ألسنة اللهب ودخان أسود تصاعدت من منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية جنوب العاصمة السعودية الرياض. أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها في أذار مارس إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، تحديدا الحرب الروسية الأوكرانية، حيث جددت روسيا اليوم دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة. أحلام الطاهر.
1: نعم هدى، بينما تشهد كييف تصعيدا عسكريا متزايدا، وجهت موسكو دعوة إلى الرعايا الأجانب والدبلوماسيين لمغادرة العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن من يتجاهل دعوتها سيتحمل مسؤولية أي عواقب محتملة. وبررت الوزارة ذلك ببدء القوات الروسية تنفيذ ضربات منهجية ومتواصلة ضد أهداف عسكرية وبنية قالت إنها مرتبطة بالصناعة الدفاعية الأوكرانية. يأتي هذا التحذير في ظل تكثيف الهجمات الروسية على كييف خلال الأيام الأخيرة، حيث وصف رئيس بلدية كييف الوضع في المدينة بأنه مأساوي للغاية، متهما موسكو بتكثيف استهداف الجسور والبنية التحتية للطاقة. ومع اقتراب فصل الشتاء تتزايد المخاوف من تعرض منشآت الطاقة الأوكرانية لضربات روسية واسعة كما حدث العام الماضي. في المقابل تواصل أوكرانيا استهداف مصاف النفط ومستودعاته ومنشآت وبنى تحتية في الداخل الروسي.
0: شكرا لك أحلام الطاهر. في إسبانيا تظاهر اليوم 10,000 من الإسبان في شوارع مدريد ومدن إسبانيا أخرى على خلفية أزمة متعلقة بالسكن، وذلك غدا رفض البرلمان إجراءات قدمتها الحكومة لاحتواء الأزمة، أزمة اشتعلت شرارتها قبل حوالي 10 أيام مع طرد امرأة مسنة من منزلها في العاصمة مدريد. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام على وفائكم وإلى اللقاء.

رحب مجددا بعودتكم مستمعينا، مساء الخير. ان شاء الله مع بدايه هالصيف يكون عندكم وقت حلو، هيك فرص بركه اكثر تقضوا صيفيه رائعه وايام حلوه عليكم، واخبار عن جد هيك نسمعها تفرح قلوبنا جميعا. رح نكمل بأوقاتنا هلا واغانينا، ومع الشامي رح نسمع يا ليل ويا العين.

خلينا نرجع نذكر لبكرة التنين، بداية أسبوع جديد، وللي مفرسين بكرة كمان لكل العمال بتقول دايما يعني الله يقويكم يعطيكم العافية، هيك تضلوا قادرين تكملوا باللي بتشتغلوه. وللي مفرس بكرة خلينا نشوف الطقس كيف رح يكون، خصوصي مع هالصيفية مع بدايتها بسدني. الفكرة رح يكون انه في تساقط للأمطار، معلي بدها يمكن شوية وقت لترجلج الصيفية بعدها. بأولها الحرارة رح تكون 21 درجة، 18 بملبورن، وعنا هون ببيروت 25. رح نتابع ومع نانسي عجرم، سلموا لي عليه.

0: قبل ما كن من عند الفنان جوزاف عطية رح روح أنا وياكم لهالخبر. في قرار تمويل جديد من الأمم المتحدة وفي جزء مخصص لحاجات أوقات ما بتاخد حقها بالمساعدات. الأمم المتحدة أعلنت تخصيص 160 مليون دولار من صندوق الاستجابة للطوارئ لدعم 12 أزمة إنسانية بتعاني نقص بالتمويل. أفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن من أكبر المستفيدين مع 18 مليون دولار لكل حدا منا. من أفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن وعشر مليون دولار ضمن الحزمة مخصصة لتلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم للمساعدة. هيدا نقطة عملية لأنه طريقة توزيع المساعدات لازم تراعي كمان اللي ما بيقدر يوصل بنفسه لمركز التوزيع أو بحاجة لتجهيزات وخدمات إضافية. وبحسب الأمم المتحدة بعض هالأزمات بحاجة كمان لفتح طرق الوصول وإزالة العوائق أمام العاملين بالمساعدة. تخصيص المال هو خطوة كتير أساسية بس الاستفادة منه بتتطلب إنه الفرق تقدر توصل للناس وتنفذ البرامج. The biggest
1: hits. Hey. عبر راديو 2ME أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع.
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمل.
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME أستراليا.
0: وين ما كنتوا عم تسمعونا خليكن برفقة 2ME على موجة 1638 AM لتابعوا الأخبار والبرامج وتضلوا عم تسمعوا أغنيكن المفضلة. رح ننتقل لأجواء فيروزية، خليكن معنا.

رجعت لكم هلا مستمعينا وبهالخبر الحلو لكل محبي الكتب واللي عندهم أهل بلبنان وبحبوا يخبرون عن هالنشاط اللي ممكن يروحوا عليه مع أولادهم كمان. مهرجان بيروت ليفر بيرجع بدورته الرابعة من 9 ل 18 أكتوبر ضمن معرض الكتاب بسيسايد أرينا ومع نشاطات بمناطق تانية كمان. بحسب المعهد الفرنسي بلبنان في أكثر من 40 كاتب ورسام وفنان من 9 بلدان. البرنامج فيه لقاءات وتواقيع وورش ونشاطات للناشئة وكتب بالعربي والفرنش والإنجليش. والنشاطات ما رح تقتصر على بيروت، في برنامج بمناطق بين جونية ودير القمر وصيدا وطرابلس وزحلة. اللي ما بيقدر يعني بس انه كتير بعيد عليه ينزل على بيروت، لا رح يكون في كمان بهول مناطق بالسيسايد أرينا. الموعد المعلن من الساعة 10 الصبح للتسعة المساء، والمعهد بيقول انه الدخول لنشاطات المهرجان مجاني ضمن الأماكن المتاحة. فلكل اللي بحب القراءة أو بدكن تختاروا نشاط لأولادكن، أكيد لكل الموجودين بلبنان وبيعرفوا أشخاص موجودين هون بلبنان بيقدروا يروحوا على البرنامج ويشاركوا فيه، يختاروا اللقاء المناسب كمان لعمر أولادهم واهتماماتهم. البداية رح تكون الجمعة الجاية 9 أكتوبر. رح كمل معكم ونتابع بعد الاستراحة مع جولة واستراحة فنية، خليكن معنا. الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: الموسيقى اللي بتخليكم تغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا
2: بتعني أستراليا. إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: ABC News Update to ME Australia.
4: ABC News with Satyam Weinstein. A Sydney teenager allegedly at the wheel of a car that crashed into and injured 10 Newcastle Knights fans yesterday has been refused bail. 18-year-old Indika Bambrick Samarasinghe has been charged with 3 counts of dangerous driving occasioning grievous bodily harm, 3 counts of negligent driving occasioning grievous bodily harm, and 3 counts of causing bodily harm by misconduct. He appeared in Newcastle Bail Court today but didn't apply for release before bail was formally refused. The court has heard the most serious offence carries a maximum jail term of 7 years. Federal Treasurer Jim Chalmers is vowing there will be more savings in the mid-year budget update and downplayed the prospect of new cost of living relief. Earlier this week, Prime Minister Anthony Albanese said Australians would see more relief in the mid-year budget update in December and again next year. It comes as the Reserve Bank hiked interest rates to a 15-year high. And Spanish police have fired rubber bullets in Madrid and arrested 3 members of a far-right group as mass protests continue across the country over housing concerns. The demonstrations follow the Spanish Parliament's rejection of a government housing reform bill, including a rent freeze. The bill followed a public outcry over the eviction of an 87-year-old woman last month after she was unable to afford a sharp rent increase. ABC News.

وصف أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق.

0: وقبل آخر مجموعة أغاني لليوم بمشوارنا برفقتي، بدي قلكن أنه اليوم تحديداً بأربع أكتوبر ببلش الورلد سبيس ويك من اليوم لعشرة أكتوبر، وشعار هالسنة هو روكت ريفولوشن. المناسبة بتركز على التغير بطريقة الوصول للفضاء مع الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام ودخول شركات وجامعات وجهات جديدة لهالمجال. واختيار 4 أكتوبر على فكرة له سبب، أنه بهاليوم من سنة 1957 انطلق سبوتنيك 1، أول قمر اصطناعي صنعه الإنسان. فإذا عندكم هيك ولد دايما بيسأل عن الكواكب والصواريخ وعنده اهتمام بهالموضوع، فبعتقد هالأسبوع هو فرصة تتابعوا أنتوا وياه نشاط علمي أو تتعرفوا على كيف بيصير إطلاق القمر الاصطناعي. أكيد ما حتلاقوا دايما يمكن أجوبة لكل شيء، بس فيكن هيك تكونوا أكتر عم تتعرفوا بها الجمعة عن هالموضوع. وبنكمل هلأ بالأغاني بعد الاستراحة، تابعونا.
1: Wake up feeling refreshed. Wake up! Come on, it's time to get up.
2: على راديو تويني.
1: It's my show.
2: أخبار بتهمك.
3: Okay, let's go.
2: مع تويني كل صباح.
4: Wake up.
5: نعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
8: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: وصلنا لنهاية وقتنا سوا لهالأحد. كان معكم ماريا، بشكركم من قلبي على هالرفقة الحلوة، وبتمنى لكم بداية سهرة ممتعة وين ما كنتوا. خليكن مع راديو 2ME على الموجة 1638 AM. هلأ رح تتابعوا مع الزملاء من استوديو الأخبار، تسمعوا المستجدات لحد الساعة 6، ومن بعدها بتكفوا بالبرامج والموسيقى كمان مع زملائي مع راديو 2ME. تبعوا حالكن، إلى اللقاء.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au.

0: اسمين العربية.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. بعد سنوات من الحرب والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، الأطفال هم أكثر من دفع الثمن. أرقام مخيفة يكشفها أحدث تقرير لليونيسف. 22% من العائلات ينام أطفالهم جائعين.
1: طفل عم ينام جوعان، طفل تاني عم يترك مدرسته ليشتغل، وطفل تالت عم يحمل خوف أكبر من عمره. هيدي مش قصص منفصلة، هيدا واقع عم تعكسوا أرقام اليونيسف الجديدة عن كل الأطفال المقيمين بلبنان. تخيلوا أنه 4 عائلات من كل 5 ما عادت قادرة بسهولة تأمن احتياجاتها الأساسية، ولهيك بتقريرها الجديد اليونيسف بتحذر من أزمة عم تطال الأطفال تحديداً. ف 22% من العائلات قالت أنه أطفالها ناموا جوعانين، وبالنسبة للأطفال تحت 5 سنين بس 10% من العائلات قادرة تأمن نظام غذائي صحيح. أما العلاج ف 31% من الأسر قالت أنه أطفالها ما حصلوا على الرعاية الصحية اللي كانوا بحاجة إلها، والسبب الأساسي هو عدم القدرة على تحمل الكلفة. طيب وين دور اليونيسف بتخفيض هالأرقام اللي بتعكس واقع صعب جداً على أطفالنا؟
2: It's really hard in, as I said earlier, in kind of conflict settings because everything is unsettled. But we are working hard here to try to get children back into schools, which is, you know, that involves sometimes helping to get the school rehabilitated so that it's functional, or finding other places where children can go. So that is a top priority for us. Also working with families to try to make sure that their nutrition is okay, that children are getting immunized, which is critical for children when they're born, and then getting nutrition early on. I mean, all of the pieces, if you just think about your life, all the things that children need, that's what UNICEF is trying to do as a whole, is to try to make sure that children are protected in these settings.
1: هيدا كله بمال والأطفال اللي عم ينقتلوا خلال الحرب الإسرائيلية بمال تاني. فمن 2 أدار 2026 قتل 261 طفل وأصيب 1056، يعني حوالي 7 أطفال بين قتيل وجريح يومياً خلال 6 شهور. ولأنه الحرب ما عم تترك بس أبنية مهدمة، بل عم تترك خوف جوا الأطفال، اليونيسف بتقول إنها مستمرة بتقديم المساعدة، من علاج الأطفال المصابين إلى دعم الأسر النازحة وتأمين الإمدادات للمراكز الطبية ومراكز الإيواء. ولكن هي عم تواجه نقص بالتمويل، وحالياً أمنت 54% من المبلغ المطلوب للبنان، بس هالشي ما بيعني إنه ما رح

0: تساعد الأطفال اللي بحاجة، ولكن عم بتركز مواردها المحدودة على الحالات والاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وبتحاول توصل لعدد أكبر من الأطفال الأكثر ضعفاً مع السعي الدائم لتأمين مصادر تمويل محلية أو خارجية.
1: It's always challenging to get resources, but it's part of the reason that I came here, right, to bring attention to what's happening here so that the donor countries understand what the challenges are. We try to say, look, here's something you may not have known is happening, and please pay attention to it. We mobilize resources from them. We also do a lot of work with the private sector and try to get resources from the private sector and say, look, you know, country like Lebanon, you want to invest in this country. Ultimately, you want to have a workforce that's in good shape and children who are healthy and educated, that's helpful because then eventually maybe there'll be good customers for you or whatever, sort of depending on what the private sector is. But we do a lot of that work. And then finally, we work with the World Bank and the regional development banks and try to get them to leverage the resources they have because they actually have usually have much more in the way of large amounts of resources that they can bring to bear. And then UNICEF will come in and work with them to do that effectively.
0: بالنهاية كرقم بهالتقرير هو طفل. طفل كان لازم يكون بالمدرسة، عم يلعب، عم يتعلم وعم يحلم، مش عم يفكر إذا بكرة رح يكون عنده أكل، علاج، مدرسة أو حتى حياة.
2: الأطفال الباحثون عن حقهم في العيش وسط كل هذا الدمار هم جزء من الصورة القاسية التي أفرزتها الحرب ولا سيما في الجنوب، هناك حيث لا يزال الأهالي يمنون النفس بالعودة إلى بيتهم وأرضهم حتى لو للحظات.
3: على ركام منزله في النبطي الفوأة يقف جهاد غندور الذي عاد إلى بلدته لا ليسكن بيته بل يجمع بعض ملابس الشتاء ويتفقد ما تبقى من أشجار الزيتون التي دمرتها القذائف. بالأمس استغل أبناء النبطي الفوأة هدوء الغارات الذي رافق زيارة رئيس الحكومة نواف سلام وعادوا إلى بلدتهم بعد أشهر من الغياب. منهم من عاد لقطف الزيتون ومنهم من جاء لنقل ما أمكن من أغراض منزله. في الحقول يتنقل جهاد بين أشجاره العتيقة فيما يدفعه تعلقه بالأرض إلى المجازفة بالعودة أسبوعيا رغم المخاطر التي تحيط بالبلدة.
4: كل نهار جمعة بيجي يعني أنا بجانب من خلالها يعني هيك مثل ما شايف الدمار والوحام الله يعين الله يعين شو بدنا نسوي؟ نفطيف هو مش محتلة بس محتلة بالقصف يعني بس شوفوا خذا ويعرفوا أنا بيجي يعني بكون مكافأة مني ما يعني عادي بس في ضرب بيجي قصف للميلة تحت صب مي فذون صب زويتر لتحت
5: هون شو كان عندك ليك المنطقة شو تغير
4: هيدي هون كله هيدا ليك رومين كان هون رومين وكدنيا وها كله زعتر هوني كلال آخر كله هيدا لك زيتون كان زرع فول كان زرع حمص زرع بصل ايه شو هذا بستان ليمون وفندق كله أنا.
5: كله راح
3: اما زينب فعادت الى منزلها تحمل غصن الزيتون وتقطف حباته وتختصر حنينها بعباره اشتقت لزيتون بيتي.
6: ما في أوصف لك الشعور مش بس أنا وعم أقطف زيتون أول ما بدنا نفوت يعني على منطقتنا على بلدنا على بيتنا شعور ما بينوصف.
3: النبطية الفوأة التي لم تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال محتلة بالنار وسط الدمار الذي طال منازلها وأحيائها ومعالمها التاريخية. مشهد عودة الأهالي سيرا على الأقدام أعاد إلى الأذهان مشهد تحرير أرنون عام 1999 فيما تتصاعد مخاوفهم من أن تلقى بلدتهم مصير المنصوري. من ساحتها القديمة إلى أحيائها وحقولها تبدلت معالم النبطي الفوأة لكن شوق أهلها إليها لم يتبدل. زيارة لم تتجاوز الساعة تجددت خلالها الحياة في البلدة فيما بقيت مطالب الأهالي واضحة عودة آمنة انتشار الجيش اللبناني واستعادة الحياة في منازلهم وأرضهم.
2: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: بكم من جديد. حادثة فلاي دبي لا تزال تتفاعل. ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل راشد يزور كابتن الطائرة في المستشفى مشيدا بشجاعة ومسؤولية طيار فلاي دبي وبحرصه على حياة الناس. فماذا في آخر مستجدات ما حصل يوم الأربعاء الماضي؟
1: هيدا هو اللي طعن كابتن طائرة فلاي دبي اللي كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل يوم الأربعاء. همام الحمامي مواطن عماني عمره 29 سنة، ولد بالإمارات لأب عماني وأم سورية وأمضى حياته بالإمارات.
2: شبكة CNN فتشت على لينكدإن على اسمه وتبين أنه ذاكر أنه اشتغل لدى الطيران العماني لمدة 7 سنوات وغادر الشركة بشباط 2025 قبل ما ينضم إلى الخطوط الملكية المغربية بحزيران 2025 ويغادرها بكانون الثاني 2026. لم يذكر
3: Sydney Olympic Park, all eyes on Stadium Australia this afternoon. Rugby League Grand Finals underway. Expect extra traffic in the area throughout the day. A live site also active at Bondi Junction. Road closures in place there around Bronte Road, Spring Street and others. Reminder, double demerits in force for the long weekend in New South Wales. At Redfern, seeing a pothole on Cleveland Street at Chalmers Street, affecting westbound traffic there. In Melbourne, Brooklyn, a burst water main on the Princes Highway at McDonald Road. The left lane closed for the northbound run. At Notting Hill, a better run now inbound on the Monash Freeway at Blackburn Road after earlier delays. But Princes Freeway slowing outbound at the Clyde Road closure in Berwick. At Jack's Tyres and Auto, get great cashback deals or your fourth tyre free on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. That's the latest traffic on 1638 to EMEA Australia.
4: الله معكم مباشرة من وطن الأرز والجمال لبنان. رح ترافق أنا وياكم لمدة ساعتين من الوقت من داخل استوديوهاتنا ببيروت. رح ترافق أنا وياكم مع أغاني من زمن لبنان الجميل. بيدرو حجي عم يرافقكم من وراء ميكروفون راديو تو إم إيه أستراليا. موجتنا 1638 AM، موقعنا 2ME.com.au والأبليكيشن موجودة على كل تليفوناتكم. فورا لاسمع أنا وياكم كنا سوا من الفنان سمير حنّا.

0: أنغام الأغنية المميزة للفنان الكبير وديع الصافي مروق الحصادي. مشواري بتابع معكم مباشرة من بيروت. بريك وبرجع لإلكم. بيدرو حجي من وراء الميكروفون.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.

الأنغام هالأغنية المميزة للشحرورة صباح. برجع تتابع سوا مشواري معكن عبر موجتنا 1638 AM راديو توامي أستراليا مباشرة من وطن الأرز والجمال لبنان. مستمر معكن بهالأمسية.

سهرنا يا ابو الاحباب سمعناها بهاللحظات من العبقري الكبير زياد الرحباني. سهرتي بتابع معكن على انغام هالاغنيات الرائعه من وطن الارز والجمال لبنان، اغاني من زمن لبنان الجميل. نعم، ننتقل فورا لنسمع نحن وياكم الفنان الكبير الدكتور وديع الصافي.

0: على أنغام الأغنية المميزة للفنانة الكبيرة سلوى الأطريب والعبا برجع تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 أي أم راديو تو أم إي أستراليا. من وراء الميكروفون بيدرو حجي، إن شاء الله تكون هالأغنيات عم تنال إعجابكم. بريك وبرجع لإلكم.
1: ABC News Update تو أم إي أستراليا.
2: ABC News with Satyam Weinstein. A Sydney teenager allegedly at the wheel of a car that crashed into and injured 10 Newcastle Knights fans yesterday has been refused bail. 18-year-old Indika Bambrick Samarasinghe has been charged with 3 counts of dangerous driving occasioning grievous bodily harm, 3 counts of negligent driving occasioning grievous bodily harm, and 3 counts of causing bodily harm by misconduct. He appeared in Newcastle Bail Court today but didn't apply for release before bail was formally refused. The court has heard the most serious offence carries a maximum jail term of 7 years. Federal Treasurer Jim Chalmers is vowing there will be more savings in the mid-year budget update and downplayed the prospect of new cost of living relief. Earlier this week, Prime Minister Anthony Albanese said Australians would see more relief in the mid-year budget update in December and again next year. It comes as the Reserve Bank hiked interest rates to a 15-year high. And Spanish police have fired rubber bullets in Madrid and arrested 3 members of a far-right group as mass protests continue across the country over housing concerns. The demonstrations follow the Spanish Parliament's rejection of a government housing reform bill, including a rent freeze. The bill followed a public outcry over the eviction of an 87-year-old woman last month after she was unable to afford a sharp rent increase. ABC News.
3: Check us out on Facebook, 2ME Australia.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
7: كشف النقاب عن هوية مساعد الطائرة فلاي دبي اللي كان يتسبب بكارثة، ولكن اليوم عرف أنه كان يحمل أفكار متطرفة من أب عماني وأم سورية، بالإضافة لمن سيحمل بطولة موسم الانرال لهذا الموسم. لقونا بكرة فتت بعد الظهر ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو تويمي أستراليا.
0: تحية للزميل كلود خوري، سهرتي بتابع معكم على أنغام هالأغنيات المميزة. بيدرو حجي من وراء ميكروفون راديو تويمي أستراليا مباشرة من وطن الأرز والجمال لبنان. فورا للصبوحة.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: اسمك بقلبي كتبت اسمك من.
1: اما هلا وصل مشواري معكم للاخبار. نعم ساعة من الوقت مرت انا وياكم مع اغاني من زمن لبنان الجميل. عم رفقكم مباشرة من لبنان. تحية مسائية لكم جميعا، لكل ابناء جاليتنا اللبنانية والعربية، وتحية صباحية لوطننا الحبيب لبنان. فورا للاخبار برجع لكم من بعد الساعة 7. بيدرو حجي من وراء الميكروفون.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
5: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص الكحول.

0: كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها شيرين ناصر تستهلها بالعناوين.
3: وفيها سليم: السعودية والقوات اليمنية يستهدفون الحوثيين في صنعاء ومدن أخرى، والجماعة ترد باستهداف أرامكو. إسرائيل تشن غارات وتنفذ تفجيرات في لبنان، وتل أبيب حاولت استهداف قائد في حماس في قطاع غزة. مساعد قائد طائرة فلاي دبي خطط لعمل إرهابي وفق الإمارات، ونتنياهو يدعوه إلى إسرائيل. 10,000 في الشوارع احتجاجا على تفاقم أزمة السكن في إسبانيا، ورئيس وزراء لاتفيا يفوز في انتخابات تخيم عليها الحرب في أوكرانيا.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مجددا مستمعين إلى هذه النشرة، حيث قالت القوات المسلحة اليمنية إنها نفذت ضربات ضد جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومعقل الحوثيين في محافظة صعدة. هذه الضربات تزامنت أيضا مع غارات عنيفة شنها الطيران السعودي على صنعاء، طالت محيط مستشفى 70 وامتدت إلى صعدة وتعز أيضا، حيث تتصاعد مواجهات هناك وتتجاوز أعداد النازحين 200,000 وسط تحذيرات من أزمة غذائية وموجة نزوح أخرى. التفاصيل مع محمد سماوي من صنعاء.
5: شن الطيران السعودي سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، وبالتحديد في منطقة 70 بالقرب من مستشفى 70 الذي تضررت جراء هذه الغارات العنيفة، وعدة غارات متفرقة استهدفت مجموعة من الجبال المحيطة بالعاصمة صنعاء وسط خوف وذعر في أوساط المدنيين جراء هذه الغارات القوية، في حين أن الغارات الجوية تتواصل في محافظة تعز التي تشهد اشتباكات على الأرض بشكل كبير بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، خلفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى موجة النزوح من المديريات التي تعتبر على خط النار، تجاوزت الأرقام نحو 200,000 نازح. في ظل تحذيرات من قبل برنامج الأغذية العالمي من انعدام الأمن الغذائي في اليمن في حال استمرار المعارك والمواجهات الدائرة على مختلف جبهات اليمن بشكل عام، والجبهات الأكثر اشتعالا هي جبهة محافظة تعز بشكل خاص. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
3: وبدورهم قال الحوثيون أنهم استهدفوا منشأة تابعة لشركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ باليستية وطائرة مسيرة. وأشار يحيى سريع إلى أن الهجوم جاء ردا على الهجمات السعودية على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. نذهب من اليمن إلى لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 من جنوده في حادث سير عملياتي، فيما تواصل قواته ضرباتها الجوية والمدفعية وعمليات التفجير في المنطقة مركزة أهدافها في بلدة المنصور التي وجهت فيها إنذارات بالإخلاء للسكان قبل نحو شهرين. فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.

0: تزال بلدة المنصورية عرضة للاستهداف الإسرائيلي بشكل يومي منذ الخامس من آب الماضي، إن من خلال الغارات أو القصف المدفعي أو التفجيرات العنيفة التي تختلف قوتها بين يوم وآخر. آخر هذه التفجيرات نجمت عنها ارتجاجات وأصوات قوية وصلت إلى مدينة صور وبعض قرى القضاء. الخروقات الإسرائيلية لم تقتصر على المنصوري فقط، بل طالت قرى جنوبية عدة، إذ شنت الطائرات الحربية غارات على كفر تبنيت، بني حيان، دير سريان ووادي الحجير، إضافة إلى النبطي الفوء وميفدون، فيما قصفت المدفعية بشكل مركز وعنيف أطراف برعشيت، ميفدون وزوطر الشرقية، كما استهدفت كفر تبنيت، طلوسة، بني حيان، لخيام ومجد الزون. عمليات التفجير استمرت أيضا فطالت بلدتي عيترون وطلوسة وحرج بيت يحون، في حين تم تفخيخ وتفجير مبنى مدرسة في حولة وأحراق منازل في البلدة نفسها. إلى ذلك نفذت مروحية أباتشي عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه أطراف زوطر الشرقية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: يوم الجمعة الماضي وخلال زيارة له إلى مدينة النبطي في جنوب لبنان، قال رئيس الحكومة نواف سلام أن حجم الحاجات جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل يفوق إمكانات الدولة اللبنانية ويحتاج إلى تمويل كبير. في الضفة الغربية المحتلة تواصلت هجمات المستوطنين في مناطق عدة بالتزامن مع تهديدات لوزراء اليمين الإسرائيلي في الحكومة بتوسيع وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة. شروق أسعد، مراسلة مونتي كارلو الدولية من رام الله، تحدثت في فقرة مباشر مع مراسل.
2: الحديث هو عن تقويض السلطة الفلسطينية، سحب السلاح والسيطرة على الضفة أكثر. لم يعد الموضوع موضوع انتخابات وتنافس انتخابي، هذا يصب في الأيديولوجيا اليمينية المتطرفة ورؤيتها لمناطق الضفة وحتى قطاع غزة، واليوم أيضا مناطق 48 من سحب إجبار سامي أبو شحادة من الترشح، أيضا محاولة البقاء والسيطرة وعدم إبرام أي اتفاق في قطاع غزة. في الضفة ذات الشيء، لكن الأبرز أن الضفة اليوم لم تعد المناطق هي فقط اعتداءات في مناطق جيم أو باء، بل في قلب المدن. اليوم رام الله مهددة بالتقسيم لأربع مناطق. أيضا التقويض للسلطة الفلسطينية، منع التوجه إلى حل الدولتين، جعل هذه السلطة إن بقت مجرد سلطة خدماتية دون سيادة، دون دولة، دون موارد، ستصبح عمليا الضفة مناطق استيطانية، طرق التفافية، جدران إسمنتية، حواجز ومعازل في قلبها يسكن بعض الفلسطينيين ببعض الإدارة المدنية الخفيفة للسلطة الفلسطينية إن بقيت السلطة على حالها.
1: استمعتم إلى مراسلة مونتي كارلو الدولية في رام الله شروق أسعد، كانت تتحدث في فقرة مباشر مع مراسلة. أما في قطاع غزة، فأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن غارة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص كانت تهدف إلى قتل علي العمودي القيادي البارز في حركة حماس في القطاع، دون أن يوضح ما إذا كان قتل أم لا. في مستجدات حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من تل أبيب أو من دبي إلى تل أبيب وحطت في المملكة العربية السعودية، أعلن نائب العام الإماراتي أن التحقيقات حول الهجوم كشفت أن مساعد القبطاني خطط لتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ لمهاجمة الطيار، فيما لا تزال دوافعه غير معروفة. نجوى بن مبارك.
3: التحقيقات الإماراتية في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية، وأنه باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. ولم تكشف النيابة العامة الإماراتية جنسية المساعد، فيما أكد مصدر سعودي أنه عماني، وأفادت تقارير إعلامية بأنه يدعى همام الهمامي، وأن السلطات العمانية منعته من قيادة الطائرات لأسباب أمنية بسبب تأثره بأفكار جماعات إسلامية متطرفة عقب زيارة إلى سوريا. كما نقلت التقارير عن مسؤولين كبار في الاستخبارات وإنفاذ القانون أن مواد ذات صلة بالتطرف عثر عليها بحوزته خلال فترة تدريبه. وتأتي هذه المعطيات فيما تواصل السلطات الإماراتية تحقيقاتها لتحديد الدوافع والخلفيات الكاملة للحادث، وسط ترقب لكشف مزيد من التفاصيل بشأن المشتبه به والجهات أو الصلات التي قد تكون مرتبطة بالواقعة.
1: ورئيس الوزراء الإسرائيلي دعا السبت قائد طائرة فلاي دبي لزيارة تل أبيب بصفة ضيف شرف، وقال أنه يرغب في أن يقوم سميت ماتشار ورئيس الوزراء الهندية ناريندرا مودي بإيقاد شعلة في مراسم مناسبة اليوم الوطني الإسرائيلي في أيار مايو المقبل. أمس أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة طردت عضوين من الوفد الإيراني الذي شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بعد تجاهلهما وفق قولها لأمر مغادرة الولايات المتحدة. تستمرون بالاستماع إلى نشرتنا من مونتي كارلو الدولية، وفيها في ملف معشي من إسبانيا، نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع مدريد وعدد من المدن الأخرى أمس احتجاجا على تفاقم أزمة السكن، وذلك غدا رفض البرلمان الإسباني حزمة إجراءات قدمتها الحكومة لاحتواء الأزمة. أحلام الطاهرة.
4: احتجاجاً على أزمة السكن الخانقة التي تعيشها البلاد، سار المتظاهرون في شوارع مدريد حاملين لافتات تدعو إلى الإضراب العام، بينما قدر منظمو هذا الحراك الاحتجاجي عددهم بنصف مليون. واتخذت الاحتجاجات بعداً واسعاً بعد إجبار مستأجرة مسنة على ترك شقة أمضت فيها نحو 70 عاماً بعدما استحوذت عليها شركة عقارات ورفعت الإيجار بنسبة 275%. لذلك تحرك النشطاء المدافعون عن الحق في السكن وأقاموا مخيمات احتجاجية وسط مدريد وفي مدن أخرى، وجعلوا من هذه المرأة البالغة 87 عاماً رمزاً لأزمة السكن. وكان البرلمان قد أسقط الجمعة مشروعي قانونين قدمتهما حكومة سانشيز في محاولة لاحتواء هذه الأزمة، ملحقاً بذلك نكسة برئيس الوزراء الاشتراكي وفاتحاً الباب أمام تصعيد الاحتجاجات. يأتي ذلك قبل أشهر من الانتخابات العامة السنة المقبلة، ما يثير تكهنات بشأن إمكان تقديم موعد هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في موعد أقصاه صيف 2027.
1: والعشرة من النشطاء اليمنيين المتطرفين تجمعوا في وسط مدريد في وقت متأخر أمس، وحاول بعضهم الوصول إلى مخيم أقامه محتجون يطالبون بإصلاحات في قطاع السكن. أوروبيا ومن لاتفيا وتحديدا في شأن انتخابي، أظهرت نتائج جزئية أن حزب القائمة المتحدة المنتمي إلى تيار الوسط والمؤيد لأوكرانيا بقيادة رئيس وزراء لاتفيا أندريس كولبيريش فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس بفارق كبير لم يكن متوقعا في ظل توتر كثير بين الناخبين بسبب تحذيرات من احتمال وقوع ما يوصف بالعدوان الروسي. وانتخابيا أيضا ولكن من البرازيل، دا سيلفا وفلافيو بولسونارو يختتمان حملتيهما الانتخابيتين أمس قبيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم. حازم حمد.
5: معركة انتخابية تتجاوز حدود البرازيل يتنافس فيها الرئيس اليساري لولا دا سيلفا الساعي لولاية رابعة مع السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق في سباق متقارب جدا، تشير الاستطلاعات إلى حسمه بجولة إعادة في 25 من الشهر الجاري وسط تعهدات متباينة. برنامج اجتماعي أكثر سخاء وزيادة، بولسا فاميليا المتمثل في دعم الأسر الفقيرة شهريا من جانب لولا، مقابل خطط بولسونارو لبناء سجون على طراز السلفادور وخفض الضرائب. هذا وكشفت صحيفة الجارديان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصصت $1,000,000 لمنظمات تعارض المحكمة الاتحادية العليا البرازيلية بعدما فرض ترامب رسوما جمركية وعقوبات على قضاة أدان بولسونارو الأب بسجن 25 عاما. كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده لفلافيو الذي تعهد بنقل سفارة بلاده إلى القدس في حال فوزه. وتجرى الانتخابات أيضا لاختيار لمجلس النواب وثلثي مجلس الشيوخ في استحقاق يحدد مستقبل موازين القوى بين الحكومة والكونغرس.
1: والرئيس الأمريكي لم يعلن دعمه العلني لفلافيو بولسونارو، لكنه استقبله في البيت الأبيض خلال أيار مايو الماضي. إلى أثيوبيا، وتدخل أزمة تيغراي مرحلة جديدة مع استعادة القوات الفيدرالية السيطرة على مدينة ميكيلي ومطار أبانيغا القريب منها بعد انسحاب مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وسط مخاوف من أعمال نهب وتدهور الوضع الإنساني. منيب العافية.
6: المتمردون المعروفون بجبهة تحرير شعب تيغراي غادروا أيضا مطار أبانيغا ضواحي ميكيلي مخلفين الكثير من الخسائر التي أضرت بوضع المطار. وقبل ذلك انسحبوا من ولاية عفار تاركين وضعا مأساويا بعدما قاموا بأعمال نهب وتدمير أثناء انسحابهم، وبات الحصول على الغداء متعذرا شمال البلاد حسب تأكيد سكان. وتأتي هذه التطورات بعد تمدد القتال إلى إقليمي عفر وأمهر شمال البلاد منذ أكثر من أسبوع في تصعيد جديد يثير مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي شهدتها المنطقة بين عامي 2020 و2022، وأودت بحياة ما لا يقل عن 600,000 شخص.
1: واليوم تعقد قمة مصغرة في العلمين في مصر تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسي أريتريا والصومال إلى جانب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وذلك على هامش منتدى أعمال أفريقيا. وأعلنت كوريا الشمالية أمس إجراء تدريب على إطلاق صاروخ استراتيجي متوسط المدى تحت إشراف الزعيم كيم يونغ أون. نهاية النشرة، تذكير بعناوينها. المملكة العربية السعودية والقوات اليمنية يستهدفون الحوثيين في صنعاء ومدن أخرى، والجماعة تستهدف أرامكو. إسرائيل تشن غارات وتنفذ تفجيرات في جنوب لبنان، واستهداف ومحاولة استهداف إسرائيلي لقائد في حماس في غزة. مساعد قائد طائرة فلاي دبي خطط لعمل إرهابي وفق الإمارات، ونتنياهو يدعوه إلى إسرائيل. عشرات الآلاف في الشوارع الإسبانية أمس احتجاجا على تفاقم أزمة السكن، ورئيس وزراء لاتفيا يفوز في انتخابات تخيم عليها الحرب في أوكرانيا.
7: شكرا لك شيرين.
8: للاستماع إلى آخر نشراتنا
9: رجعت تتابع سوا مشواري معكم وسهرتي معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو التوأمية أستراليا. من وراء الميكروفون بيدرو حجي، مباشرة من داخل استديوهاتنا ببيروت، رح تابع معكم لمدة ساعة من الوقت بقينا تقريبا. ننتقل فورا لنسمع نحن وياكم محمد جمال.

0: يا شمس عمري غيبي سمعناها بهاللحظات من الفنانة الكبيرة منى مرعشلي. بيدرو حجي عم رفقكن مباشرة من داخل استديوهاتنا ببيروت. سهرتي بتتابع معكن، أما هلأ بريك صغير وبرجع لإلكن.
1: Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
2: رجعت تتابع سوا سهرتي معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. من وراء الميكروفون بيدرو حجي. منتابع بهاللحظات لنسمع أغنية من هدية لوطننا الحبيب لبنان. نعم، راجع راجع يتعمر راجع لبنان. تحية للجيش اللبناني اللي هو المؤتمن الوحيد على سلامة هالوطن.

مهم هالأغنية الرائعة للدكتور وديع الصافي. برجع تتابع سوا مشواري معكن عبر موجتنا 1638 AM راديو تومي أستراليا والأبليكيشن الموجودة على كل تليفوناتكم اللي بتقدروا تسمعونا من كل أنحاء العالم من خلالها. من الدكتور وديع عم ننتقل للشحرورة صباح على الليلكي على الليلكي.

0: سمعناها بهاللحظات من الفنان رجا بدر. تحية لرجا بدر الموجود حاليا بكندا. مشواري بتابع معكن على أنغيم هالأغنية الرائعة اللي اخترت لكم ياهن مساء ليلة الأحد، إن شاء الله تكون عم تنال إعجابكن. بريك صغير وبرجع لكم.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News with Satyam Weinstein. A Cordesota, Sydney teenager who allegedly crashed his car into a crowd of Newcastle Knights NRL fans yesterday faces a maximum 7 years in jail for the most serious charges. 18-year-old Indika Bambrick Samarasinghe faces 9 charges, including 3 counts of dangerous driving occasioning grievous bodily harm. He fronted Newcastle bail court from the local police cells today and didn't apply for release before bail was formally refused. He's due back in court later this month. The Victorian State Emergency Service has responded to hundreds of calls across the state yesterday, with 105 requests for assistance in Gippsland alone. 5 people in Hayfield, Maffra and Barnsdale called for help after their vehicles became stuck when driving through floodwaters but were safely retrieved. They also received 26 calls for help from South Barwon near Geelong. The state SES says the worst of it's over, but the water could stick around for a few more days. And German Chancellor Friedrich Merz has arrived in Kyiv in a show of support for Ukraine's President Volodymyr Zelensky amid escalating Russian attacks. He says Ukraine needs support in the coming weeks, saying Russian forces are bombing towns, residential buildings and heating plants. Mr. Merz is making his visit accompanied by CEOs from German defense firms. ABC News.
1: Today's best variety.
3: This is my radio.
4: My summer playlist.
5: Ole.
6: Ole.
7: Is it me? Sure.
8: What are they saying anyway?
9: From this like party. My radio.
1: You want it? We've got it.
10: Awesome.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME Australia.
11: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربي.
12: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-1-0-0.
13: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.
14: Big difference. 2ME.
0: رجعت تتابع سوا هالسهرة المميزة معكن على أنغيم هالأغنية الرائعة. بيدرو حجي مباشرة من وطن الأرز والجمال لبنان مستمر معكن بهالأمسي الرائعة. مننتقل تنسمع نحن وياكم الدكتور وديع الصافي.

0: يسعد صباحك الحلو.
1: كشف النقاب عن هوية مساعد الطائرة فلاي دبي اللي كان يتسبب بكارثة، ولكن اليوم عرف أنه كان يحمل أفكار متطرفة من أب عماني وأم سورية. بالإضافة لمن سيحمل بطولة موسم الانرال لهذا الموسم لقونا بكرة فتت بعد الظهر ضمن الدرافت تايم بروجرام عبر راديو تويمي أستراليا.

0: اما هلا وصل مشواري معكم للنهايه. نعم ساعتين من الوقت مرت انا وياكم مع اغاني من زمن لبناني الجميل. رفقتكم مباشره من وطن الارز والجمال لبنان, والتحديد من داخل استوديوهاتنا ببيروت. بيدرو حجي رح يترافق معكم مسك ليله احد مثل هالوقت ضمن فقره اغاني من زمن لبنان الجميل. مساء الخير لكل ابناء جاليتنا اللبنانيه والعربيه, صباح الخير لوطننا الحبيب لبنان. بودعكم بهاللحظات, بنلتقى فيكم الاسبوع المقبل. باي باي.
1: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي, إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين, كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن. لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث. في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي, إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين, كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل

0: متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. New

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. الوضع اللبناني رهينة إيقاع الساعتين الإسرائيلية والأمريكية، فالانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة جمدت الواقع السياسي الدبلوماسي اللبناني ووضعته في ثلاجة الانتظار، في وقت أفاد موقع أكسيوس أن كبار أعضاء إدارة ترامب عقدوا اجتماعا في كامب ديفيد للبحث في الحرب مع إيران والتصعيد الحوثي في اليمن. واللافت في الاجتماع أمران: الأول، عدم الإعلان عنه، ما يشير إلى رغبة أمريكية رسمية في إبقاء قراراته سرية. والأمر الثاني أن آخر مرة عقد مثل هذا الاجتماع كان في حزيران 2025، أي قبل أيام قليلة من بدء حرب إسرائيل ضد إيران. البداية قضائية، فسجناء رومي ينتظرون كلمة الدستوري، فما الاحتمالات المطروحة وهل تفتح أبواب السجون؟ الجواب مع نخلع ضيمه.
1: كل المؤشرات تدل أن السبت المقبل سيكون حاسما على خط تحديد مصير قانون العفو العام، فالمجلس الدستوري منكب على وضع اللمسات الأخيرة على قراره النهائي بالطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لإبطال القانون وسط تكتم حول النتائج.
2: إذا اكتمل نصاب المجلس الدستوري اللي هو 8 أعضاء من أصل 10، يمكن للمجلس بأغلبية 7 من أعضائه أنه ياخد واحد من هالقرارات الثلاثة، إما أنه يرد الطعن وبالتالي يصبح القانون ساري المفعول، إما أنه يقبل الطعن ويبطل القانون بشكل كلي بالتالي بصير القانون كأنه لم يكن، إما أنه يقبل الطعن ويبطل القانون بشكل جزئي بحيث أنه بيبطل بعض المواد الواردة فيه، بتصير هذه المواد كأنها لم تكن وباقي المواد بتصير سارية المفعول بشكل فوري.
1: معلومات الام تي في تشير إلى أن نائب رئيس المجلس الدستوري قد لا يحضر جلسة القرار بسبب حالة صحية دقيقة يمر بها، وبالتالي غياب عضوين في المجلس كاف لإفقاد النصاب، وقد يكون هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحا.
2: إذا قطعت مهلة الشهر وما قدر المجلس أمن النصاب، عندها بيصدر قرار برد الطعن، بالتالي بصير القانون نافذ المفعول بشكل فوري.
1: بالانتظار هذه المشاهد حصرية من داخل السجن ليوم السبت تكشف عن وجود 544 سجينا يواصلون الإضراب عن الطعام، في وقت ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 53 بعد تدهور الوضع الصحي لسجينين. وهذا فيديو يظهر أحد السجناء المضربين عن الطعام سقط أرضا مغمى عليه، كما تظهر هنا إحدى سيارات الإسعاف التي وضعت في حالة تأهب لتأمين نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات، وهي تقوم بنقل سجين من المبنى باء لتلقي العلاج. كما ارتفع عداد الموت ليبلغ 7 سجناء توفوا منذ 12 من آب الماضي، 5 منهم قضوا نتيجة الإضراب عن الطعام. على كل حال الأيام الآتية حاسمة، والإم تي في ستواصل مواكبة الملف والمرة المقبلة بالتفاصيل من داخل غرف السجناء في سجن رومي.
0: الجيش يحبط محاولة إدخال متفجرات عبر سوريا، فمن أرسلها ومن كان ينتظرها في لبنان؟ تقرير جوزان الحاج موسى.
3: 245 كيلوغراما من التي ان تي شديد الانفجار، 4 عبوات

0: ناسفة، ثمانية مفجرات وأسلاك خاصة بها ضبطها الجيش بعد عمليات رصد ومراقبة عند الحدود الشمالية والشرقية أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان. وعند وصول الدورية فر المهربون باتجاه الأراضي السورية، لكن عملية الضبط شكلت بداية لمسار أوسع من التحقيق امتد إلى تتبع مصدر الشحنة والجهات المرتبطة بها. مصدر مقرب من قيادة الجيش يؤكد للأم تي في أن متابعة الملف تجري بالتنسيق مع السلطات السورية التي أبدت اهتماما بالعملية وطلبت من الجيش اللبناني تفاصيل وصورا ومعلومات إضافية مرتبطة بهذه الشحنة تحديدا للمساعدة في تتبع العملية والمتورطين فيها. أما هوية الجهة التي تقف خلفها فيقول المصدر نفسه إنه لا يملك حتى الآن معلومات تسمح له بحسمها. في المقابل يشير مصدر آخر مطلع على الملف للأم تي في إلى معطيات تربط الشبكة بحزب الله.
1: أقول بأن عدة صواعق أو عدة متفجرات وهذه الكمية معنى ذلك بأن هناك تخطيط لإحداث أكثر من أزمة أمنية في منطقة في المناطق اللبنانية، وليس أزمة واحدة. يعني هو موضوع الهروب أو فرار المهربين باتجاه الأراضي السورية، وعادة الفرار يكون باتجاه منطقة عمل آمنة. لذلك الفرار باتجاه الأراضي السورية معنى ذلك بأن لبنانيين، ربما متورط جزء من اللبنانيين، ولكن أي لبنانيين منهم؟
0: والشحنة ليست الأولى على خط سوريا لبنان. في آب ضبط الجيش في جرود عرسال صواريخ جراد من عيار 122 مليمترا هربت من سوريا، وأوقف لبنانيين اثنين من أفراد شبكة التهريب. وفي الشهر نفسه أعلنت السلطات السورية أحباط شحنة باتجاه لبنان تضم بنادق آلية وقذائف RPG وذخائر. ضبطيات مختلفة خلال فترة قصيرة تعيد السؤال من الشحنة إلى شبكات العبور نفسها، هل تكرار هذه الضبطيات يدل على مسارات تهريب ثابتة؟ وكيف يمكن تتبع الشبكة من طرفي الحدود؟ التحقيق بين لبنان وسوريا يتركز الآن على تحديد المهربين ومسار الشحنة وهوية المستلم في لبنان. ثلاث حلقات قد تكشف الجهة التي تقف خلف ربع طن من TNT.
2: في الميدان الجنوبي نفذت مروحية إسرائيلية عملية تمشيط برشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف بلدة زوتر الشرقية، واستهدفت غارات كفر تبنيت والخيام، فيما طال القصف القنطرة وحداثة وحريص وبادي السلوقي والنبطي الفوقة، بالإضافة إلى زوتر الشرقية وكفر تبنيت وبني حيان. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير تركزت في المنصورة وطلوسة وعيترون بالتزامن مع إحراق القوات الإسرائيلية عدة منازل في حولة. صحيا، من يراقب قرارات وزارة الصحة الاستثنائية حين تتعلق بسلامة مرضى السرطان؟ ملف أدوية البايوسيميلر يفتح أسئلة المناقصات والمحاسبة. كل التفاصيل مع مجدولين اللحام.
3: على الرغم من نشر FDA انذار خطير حول مصنع ريلاينس الهندي وسحب أدويته من السوق الأمريكية، دعا وزير الصحة بلبنان نقباء المهن الطبية وممثلي مصانع ومستوردي الأدوية لتقديم سق براءة للمصنع نفسه بعد ما احتكر 44% من المناقصة الأولى للأدوية والحصة الأكبر من ميزانيتها. ويبدو انتقلنا من أهمية بيانات تسجيل FDA والإيما إلى مزاعم عن أنه هالأدوية معتمدة بالسعودية والأردن من دون إبراز أي دليل.
4: نقاط الإنتاج بالأصناف اللي بتجي على لبنان معتمدة في السعودية ومعتمدة في الأردن، أخذ سعودي FDA وأخذ جورداني FDA.
3: أما الحقيقة بين الأدوية المعتمدتها سعودي FDA على منصتها الرسمية العلنية، فما في أي دواء بايوسيميلر من ريلاينس بينباع أو بيتسوق. هل إذا السعودية بتاخد أدوية جينيريك من ريلاينس يعني فينا نحن ناخد أدوية بايوسيميلر من ريلاينس؟
5: أكيد لا، هذا خطأ كتير كبير، لأنه تصنيع البايوسيميلر والملف تبع البايوسيميلر لازم يتقدم غير كليا عن الجينيريك. البايوسيميلر تتنتجي طالع ملف بدك 5 سنين مينيموم إذا زبط من أول مرة قبل ما تسجليه. أنا كأوديتر بس تشوف هيدا الورنينج إنه ستيريليتي ومايكروبيولوجي، يعني هيدا المعمل كله عنده مشكلة، مش بس one line of production. ليش؟ لأنه هيدا السيستم.
6: هدول الأدوية ما بكفي نقول أنه بعتناهن على اللابوراتوار ببضع جماعتين اجينا رد اللابوراتوار المختبر وكل شيء تمام. لا، التحاليل لقلن بدأ سنين، بدأ أشهر، يلي بتتضمن موجول 2 موجول 3 اللي في التحاليل، في التكافؤ، في الجودة، في التعقيم.
7: Here's another classic hit from the Super Radio Network, 2ME Australia. 2ME Australia.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد لحد ما فاتت.

0: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. 2M. 2M.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيين موثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.

ترامب يؤكد أن قرار حسم حرب إيران بيده وطهران تسلم ردها وتقول أن واشنطن تركز على الملف النووي فقط. في القمة الرباعية الإفريقية بالعالمين المصرية، السيسي يدعو إلى سلام يحمي التنمية ويرفض التدخل الأجنبي في شؤون الأفارقة. الطيران الحربي اليمني ينفذ 20 غارة على الحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب. ورغم تحذيرات روسيا للدبلوماسيين في كييف، المستشار الألماني يصل العاصمة الأوكرانية ويتعهد بدعمها.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. نبدأ نشرة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الحرب في إيران التي قال فيها إن إيران تخلت فعليا عن أي خطط امتلاك السلاح النووي وأنه سيتخذ قرارا بشأنها. أوضح ترامب في تصريحات صحفية أن الحصار الاقتصادي لإيران حقق نتائج تفوق التوقعات، مضيفا أن العمليات العسكرية الأمريكية قوضت قطورات طهران النووية على حد قوله.
1: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated, so the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: من جهته شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على أن جميع الخيارات بشأن إيران متاحة أمام الرئيس إذا لم تغير إيران مسارها.
2: Iran will never have a nuclear bomb. Full stop. That is a vital national interest of the United States of America. We've made that clear from Midnight Hammer. We made it clear through Epic Fury. We've continued to state that today. Iran wants to play games with things like the Strait of Hormuz. They don't control it. We do. They have literally gotten nothing through. Our blockade has been ironclad. And we're running almost at pre-war levels every single night through that. You see that as far as the throughput. So we feel like we're in a very strong position. Iran ought make the right choice. If they don't, the president's going to have all the options he needs on the table. But he's not going to let these things extend unnecessarily.
0: الموقف الإيراني عبر عنه المتحدث باسم الخارجية وأوضح فيه أن طهران ردت بالفعل على المقترح الأمريكي الذي يشبه المقترحات السابقة حسب الخارجية الإيرانية في كونه يركز على الملف النووي، في حين ترغب طهران في التركيز على مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال أيضا إن مسألة عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية لم يناقش. هذا ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفي الشروط الإيرانية السبع الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة شهر يونيو. قاليباف أضاف أن واشنطن تماطل لكسب المزيد من الوقت. وزير خارجية إيران عباس عرقجي كشف من جهته أن مسارا جديدا لبناء الثقة بين إيران وبين الدول الخليج بدأ. عرقجي أضاف بقوله لقد تشكلت إرادة مشتركة بيننا وبين دول الخليج لإرساء السلام والأمن. وفي تداعيات الاقتصادية للحرب يواصل الريال الإيراني تراجعه إلى مستويات قياسية مع استمرار الحصار البحري الأمريكي، فيما بدأ البنك المركزي الإيراني ضخ ما يصل إلى ملياري دولار لدعم العملة التي فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال العام الماضي. حمل مساعد محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون المتعلقة بالنقد الأجنبي مهدي درابي حمل مسؤولين أمريكيين جزءا من مسؤولية التراجع، متهما إياهم بالترويج لانهيار الاقتصاد الإيراني، وذلك في ظل تجاوز معدل التضخم 70%. في السياق ذاته أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بأن إيران تمر بأحدى أصعب المراحل في تاريخها وتحتاج لتنسيق جهود المؤسسات ودعم الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادي بحضور الرئيس مسعود بسشكيان، حيث أكد محسن رضائي أن إيران متماسكة بمواصلة مسار المفاوضات، مشيرا إلى أنه مسار جاد للغاية. نواصل من مدينة العلمين في مصر، حيث بدأت أعمال القمة التشاورية التي تجمع قادة مصر وأريتريا والسودان والصومال بشأن القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة في

0: إثيوبيا. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض في كلمته التدخلات الخارجية في شؤون الدول الإفريقية الداخلية، داعيا لسلام يحمي التنمية كما قال.
1: تؤكد مصر مجددا موقفها الثابت الرافض لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، والداعي إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها باعتبارها مبادئ أساسية لا غنى عنها لاستقرار قارتنا. كما تؤكد مصر أن علاقات دولنا يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والحوار والتشاور بعيدا عن السياسات الأحادية أو المصالح الضيقة. ونؤكد هنا أهمية التعامل مع القضايا العابرة للحدود باعتبارها قضايا تستوجب التعاون لا التنافس، والحوار لا المواجهة، بما في ذلك إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود وفقا للقانون الدولي.
0: ولتفاصيل أوفى من مدينة العلمين معنا مراسل عربية أحمد عثمان. أحمد أهلا بك، تفاصيل أوفى حول أبرز ما جاء في كلمات القادة في القمة الرباعية، ومتى من المتوقع أن يكون الاجتماع الرباعي المرتقب؟
2: نعم، ربما الأحدث هو الخطاب الذي ألقاه الرئيس السيسي منذ قليل، والذي أكد فيه على عدد من العناوين التي تعكس ربما الموقف المصري حيال التطورات الأخيرة، ومن أهمها هي فكرة الرفض المصري لفكرة أن يكون هناك أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول، في إشارة إلى ما حدث في أثيوبيا ربما خلال الأيام الماضية، وهو نفس المعنى والسياق الذي أكدته مصر من خلال البيانات التي صدرت خلال الأيام الماضية، وكان من بينها التصريحات مباشرة من وزير الخارجية المصري مساء أمس الدكتور بدر عبد العاطي، والذي أكد فيها نفس المعنى. ربما أيضا العودة للتأكيد بلغة الحوار والتنسيق والتشاور في مسألة أن يكون هناك اتفاق فيما يتعلق بمسألة الأنهار، في إشارة إلى أزمة سد النهضة والقصة العالقة أو الأزمة العالقة ما بين مصر وأثيوبيا منذ أعوام، بالطلب المصري أن يكون هناك التزام من الجانب الأثيوبي بقواعد الملء والتشغيل وضمانات بحقوق مصر التاريخية وعدم تخطي هذه النقطة، وهو العنوان الأبرز في الخلاف المصري الأثيوبي، والتي أكدت القاهرة أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة بأنها ترفض تسييس ملف سد النهضة خلال هذه الأزمات، مع التأكيد بأن مصر وسياستها الخارجية ترفض مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو ما جاء في كلمة الرئيس. فيما يتعلق بالقمة الرباعية، هي لم تبدأ حتى الآن بحسب بعض المصادر، من المتوقع أن تبدأ ربما بعد حوالي ساعتين من الآن بعد انتهاء قمة العالمين أفريقيا، وسيكون هناك ربما مأدوة غذاء واجتماع، ومن ثم سيكون هناك بيان صادر من قبل الرئاسة المصرية. هذه القمة في انتظار وصول الفريق عبد الفتاح البرهان من السودان ليشارك فيها، الرئيس الصومالي والرئيس الإريتري يتواجدان في مدينة العلمين منذ الأمس والتقيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. بحسب بعض المصادر فإن هذا اللقاء أو هذه القمة ستناقش مستقبل القرن الأفريقي من شتى جوانبه، وفيما يتعلق بمستقبله الجيو السياسي من وجهة نظر العواصم الأربعة التي هناك يبدو أن هناك ثمة تنسيق وتشاور ما فيما بين بينهم خلال الفترة الماضية. هناك الكثير من ملامح التعاون ما بين الدول الأربعة للحفاظ على مصالحها في منطقة القرن الأفريقي من التدخلات الخارجية، من الحروب، من التطرف. كل هذه الملفات ستناقش من خلال هذا الاجتماع التشاوري، والذي كما ذكرت لك سينتهي ببيان سيصدر من الرئاسة المصرية حول أهم ملامح الاتفاق، دون أن يكون ربما هناك اتهامات مباشرة لأثيوبيا كما يتوقع البعض، ولكن فيما يحمل رؤية مشتركة ما بين العواصم الأربعة للحفاظ على القرن الإفريقي من التهديدات والاضطرابات التي يشهدها خصوصا خلال الفترة القصيرة الماضية خلال الأيام الماضية.
0: أشكرك جزيل الشكر، سنكون معك تباعا خلال النشرات القادمة لرصد آخر التحديثات بشأن القمة الرباعية الإفريقية في العلمين المصرية. من مدينة العلمين مراسل عربية أحمد عثمان، شكرا جزيلا لك. إلى الداخل الإثيوبي، استعادت القوات الفيدرالية الإثيوبية السيطرة على المطار الرئيسي في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي بشمال البلاد بحسب مسؤول عسكري إثيوبي. بحسب مصادر فرانس بريس، فقد سيطرت القوات الفيدرالية على المطار عقب اشتباكات وإطلاق نار خارج وسط المدينة. كما أشار شهود عيان إلى رؤية بعض مقاتلي قوات دفاع تيغراي يتركون مواقعهم مقابل انتشار القوات الفيدرالية في مواقع عدة داخل المدينة. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. كاميرا العربية ترصد كفاح الأفغانيات من أجل العلم.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال باسم آخر ما في شيء.
3: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استثمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
2: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
3: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
2: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
3: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
2: ألا يقول دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد.

كشف النقاب عن هوية مساعد الطائرة فلاي دبي اللي كان يتسبب بكارثة، ولكن اليوم عرف أنه كان يحمل أفكار متطرفة من أب عماني وأم سورية. بالإضافة لمن سيحمل بطولة موسم الانرل لهذا الموسم، لقونا بكرة فتت بعد الظهر ضمن الدرافت تايم بروجرام عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: عبر أسير تو أم إي أستراليا 1638 AM نتابع الفترة برفقتكم أغاني محطات مواضيع وأكيد منتوقف مع استراحات نحن وأنتو نرتاح. بعد هالاستراحة منرجع لعندكم.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

جديد نتابع ما تبقى من هذه الفترة عبر أثير إذاعتنا 1638 AM. Here's another classic hit from the Super Radio Network 2ME.

0: بضمن فترتنا اللي بعدها كتير كتير غنية بكتير من المواد. لا يوجد شخص غير مفيد في هذا العالم ما دام يستطيع تخفيف عبء الحياة من على كاهل شخص آخر. تشارلز ديغنز.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه.
2: No one but no one doesn't like we do. 24/7 on the hour. 2MA News. First and free.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
2: ABC News Update. 2ME Australia.
5: ABC News with Satya Weinstein. A court has heard a Sydney teenager who allegedly crashed his car into a crowd of Newcastle Knights fans yesterday faces a maximum 7 years jail for the most serious offence. The 18-year-old faces 9 charges, including 3 counts of dangerous driving, occasioning grievous bodily harm. He's fronted a Newcastle bail court from the local police cells today and didn't apply for release before bail was formally refused. The court heard the most serious offence carries a maximum jail term of 7 years. Yemen's army says it's striking the Iran-backed Houthis in the country's capital Sana'a after they launched attacks on neighbouring Saudi Arabia. A spokesperson for Yemen's armed forces, which are aligned with the internationally recognised government, says they're attacking vital targets without providing further details. The Houthis say they've conducted an airstrike on an oil facility in Saudi Arabia. Ukraine says Russian forces have again struck a bridge in Kyiv. It's the latest in a series of strikes on key bridges and other civilian infrastructure sites in the capital. Meanwhile, the defense ministry in Moscow says Russian forces have hit a cargo ship east of Odessa, as well as a data center in the Ukrainian Black Sea port. And a man has died after being pulled from the water off the coast of northern New South Wales. Surf lifesavers located the man in the surf at Yamba and brought him to shore. He was treated by paramedics but died at the scene. ABC News.
6: كل الموسيقى جديدة كلها معنا.
7: 2ME Australia.
8: ليلي.

0: بتمنى الكل يكون عم يسعد بكل المختارات يلي اخترناها لهالفترة من مختارات غنائية وغيرها، نكون قدرنا على ارضاء جميع الأذواق. عبر 1638 AM اكيد بعد شوي رجعين لنكمل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: منتصف النهار بتوقيت باريس.

0: من إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع بين طهران وواشنطن، وذلك في وقت وصلت فيه المحادثات لوقف الحرب في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود. لمزيد من التفاصيل عزيز من جلي.
1: نعم حازم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن بلاده ردت على المقترح الذي نقلته واشنطن عبر وسطاء، واعتبره شبيها بالمقترحات السابقة لأنه يركز على الملف النووي في حين تريد طهران التركيز على مضيق هرمز. وأضاف بقائي أن فتح المضيق مرهون بإجراءات أمريكية أولها وقف عرقلة الملاحة الإيرانية. بدوره شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن المضيق لن يفتح قبل تحقق الشروط الإيرانية السبعة المستندة إلى مذكرة التفاهم، وقال إن مرحلة استنزاف الوقت وفرض المطالب الأحادية قد انتهت، مضيفا أن بلاده تقاتل وتفاوض في الوقت نفسه. أما وزير الخارجية عباس عرقجي فأكد أن الحرب والعقوبات لن تجدي نفعا، وأن إيران مستعدة لحل عادل عبر القنوات الدبلوماسية، لكنها جاهزة لرد أكثر تدميرا تجاه أي اعتداء عسكري. ومن واشنطن جاءت رسالة من نوع آخر، الخارجية الأمريكية أعلنت عن طرد عضوين من الوفد الإيراني بقيا في نيويورك بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة وتجاهل أمرا بالمغادرة.
0: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة في بيان أولي أن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات، وأوضحت أن أفراد طاقم سالمون من دون تقديم أي تفاصيل أخرى لا سيما بشأن تاريخ الحادث أو العلم الذي ترفعه السفينة أو ما إذا كانت ناقلة أو إذا ما كانت ناقلة نفط أم غاز طبيعي مسال. أعلن الحوثيون أمس استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين. وكانت تدوت انفجارات قوية في صنعاء أمس، وأعلن الحوثيون تعرض العاصمة اليمنية لستة 26 غارة نفذتها السعودية مع تواصل التصعيد بين المملكة الداعمة للحكومة اليمنية والمتمردين المدعومين من إيران. في الشأن الأثيوبي، أكدت مصادر عدة أن الجيش الاتحادي استعاد السيطرة على المطار الرئيسي في عاصمة إقليم تيغراي بشمال البلاد، ما يمثل انتكاسة كبيرة لتحالف معارض في معقله. وقد دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع أو الصراع إلى ضبط النفس. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
2: حذرت الولايات المتحدة من تأثيرات التوترات الحدودية المتنامية بين إثيوبيا وإريتريا على القرن الإفريقي، مؤكدة أن المنطقة لا يمكنها تحمل صراع عسكري آخر وأزمة إنسانية جديدة. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: نحث بشدة إثيوبيا وإريتريا على احترام سيادة جيرانهما وسلامة أراضيهم وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى الحوار، وذلك على خلفية اتهام إثيوبيا إريتريا ومصر والجيش السوداني بدعم متمردي تيغراي أو ما يعرف بجبهة تحرير شعب تيغراي. الدعوة الأمريكية تأتي في وقت تعيش منطقة القرن الإفريقي على وقع توتر متزايد، تزامنا مع تجدد المواجهات شمال إثيوبيا واستعادة القوات الحكومية الإثيوبية السيطرة على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وتأكيد متمردي تيغراي انسحابهم من المدينة وعزمهم على مواصلة العمل من مكان آخر وسط مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي شهدها شمال البلاد بين عامي 2020 و2022، وأودت بحياة نحو 600 ألف شخص.
0: تحدثت مصادر دبلوماسية عن قمة مصغرة قد تعقد اليوم في مصر بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس إريتريا إسياس أفورقي ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، إلى جانب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح برهان، وذلك على هامش منتدى أعمال إفريقية. في الشأن الروسي الأوكراني، جددت روسيا أمس دعوتها الدبلوماسيين الأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرتها، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية التي تستهدف منذ أسابيع. وكررت وزارة الخارجية الروسية في بيان تحذيرا مماثلا صدر في أيار مايو دعت بموجبه الرعايا الأجانب

انسى روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: loin des
1: The best local talkback.
2: Best على 2ME.
3: Only on 2ME.
2: 2ME.

0: عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
1: بصفن أنا فيكي صفن، عمره ما يرف الجفن، لعيونك

0: ما بعرف قديش راضيين، ما بعرف قديش زعلانين، قديش قلقانين. رب يكون معكم ويكمل معكم هالنهار، يحتضنكم ويحميكم. هون راديو تو ام اي.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: الموسيقى اللي بتخليكم تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
5: كشف النقاب عن هوية مساعد الطائرة فلاي دبي اللي كان يتسبب بكارثة، ولكن اليوم عرف أنه كان يحمل أفكار متطرفة من أب عماني وأم سورية. بالإضافة لمن سيحمل بطولة موسم الانرال لهذا الموسم، لقونا بكرة فتت بعد الظهر ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو تويمي أستراليا.

0: بنتو إيمي أستراليا بحييكم إذا كنتوا عم تسمعونا على الأراضي الأسترالية خارج هذه الحدود عبر شبكة الإنترنت. تو إيمي أستراليا برفقتكم 24 على 24. الله معكم.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: Kwemi with the new music first.
1: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
2: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك.

0: ألا معكم عبر تيمي أستراليا 1638 AM. الفشل هو الفرصة يلي تطيح لألنا البدء من جديد بذكاء أكبر. هنري فورد.
1: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
8: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: منتصف النهار بتوقيت باريس.
10: حازم حماد،
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. تصريحات إيرانية جديدة في وقت تراوح فيها الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية للنزاع الإقليمي مكانها. إصابة

0: عزيز منجلي.
1: نعم حازم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن بلاده ردت على المقترح الذي نقلته واشنطن عبر وسطاء، واعتبره شبيها بالمقترحات السابقة لأنه يركز على الملف النووي في حين تريد طهران التركيز على مضيق هرمز. وأضاف بقائي أن فتح المضيق مرهون بإجراءات أمريكية أولها وقف عرقلة الملاحة الإيرانية. بدوره شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف على أن المضيق لن يفتح قبل تحقق الشروط الإيرانية السبعة المستندة إلى مذكرة التفاهم، وقال إن مرحلة استنزاف الوقت وفرض المطالب الأحادية قد انتهت، مضيفا أن بلاده تقاتل وتفاوض في الوقت نفسه. أما وزير الخارجية عباس عرقجي فأكد أن الحرب والعقوبات لن تجدي نفعا، وأن إيران مستعدة لحل عادل عبر القنوات الدبلوماسية، لكنها جاهزة لرد أكثر تدميرا تجاه أي اعتداء عسكري. ومن واشنطن جاءت رسالة من نوع آخر، الخارجية الأمريكية أعلنت عن طرد عضوين من الوفد الإيراني بقيا في نيويورك بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة وتجاهل أمرا بالمغادرة.
0: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة في بيان أولي أن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات، وأوضحت أن أفراد طاقم سالمون من دون تقديم أي تفاصيل أخرى لا سيما بشأن تاريخ الحادث أو العلم الذي ترفعه السفينة أو ما إذا كانت ناقلة أو إذا ما كانت ناقلة نفط أم غاز طبيعي مسال. أعلن الحوثيون أمس استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين. وكانت تدوت انفجارات قوية في صنعاء أمس، وأعلن الحوثيون تعرض العاصمة اليمنية لستة 26 غارة نفذتها السعودية مع تواصل التصعيد بين المملكة الداعمة للحكومة اليمنية والمتمردين المدعومين من إيران. في الشأن الأثيوبي، أكدت مصادر عدة أن الجيش الاتحادي استعاد سيطرة على المطار الرئيسي في عاصمة إقليم تيغراي بشمال البلاد، ما يمثل انتكاسة كبيرة لتحالف معارض في معقله. وقد دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع أو الصراع إلى ضبط النفس. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
2: حذرت الولايات المتحدة من تأثيرات التوترات الحدودية المتنامية بين إثيوبيا وإريتريا على القرن الإفريقي، مؤكدة أن المنطقة لا يمكنها تحمل صراع عسكري آخر وأزمة إنسانية جديدة. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: نحث بشدة إثيوبيا وإريتريا على احترام سيادة جيرانهما وسلامة أراضيهم وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى الحوار، وذلك على خلفية اتهام إثيوبيا إريتريا ومصر والجيش السوداني بدعم متمردي تيغراي أو ما يعرف بجبهة تحرير شعب تيغراي. الدعوة الأمريكية تأتي في وقت تعيش منطقة القرن الإفريقي على وقع توتر متزايد، تزامنا مع تجدد المواجهات شمال إثيوبيا واستعادة القوات الحكومية الإثيوبية السيطرة على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وتأكيد متمردي تيغراي انسحابهم من المدينة وعزمهم على مواصلة العمل من مكان آخر وسط مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي شهدها شمال البلاد بين عامي 2020 و2022، وأودت بحياة نحو 600 ألف شخص.
0: تحدثت مصادر دبلوماسية عن قمة مصغرة قد تعقد اليوم في مصر بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس إريتريا إسياس أفورقي ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، إلى جانب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح برهان، وذلك على هامش منتدى أعمال إفريقية. في الشأن الروسي الأوكراني، جددت روسيا أمس دعوتها الدبلوماسيين الأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرتها، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية التي تستهدف منذ أسابيع. وكررت وزارة الخارجية الروسية في بيان تحذيرا مماثلا صدر في أيار مايو، دعت بموجبه الرعايا الأجانب والدبلوماسيين في كييف إلى مغادرة المدينة. كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام، ونهاية النشرة، إلى اللقاء. 2 2 M M D.
3: 16 38 AM تيمية أستراليا من جديد. بدي أسلم عليكم من وين

كنتوا عم تسمعونا داخل الحدود الأسترالية عبر موجتنا الأرضية العاملة أو عبر شبكة الإنترنت. تعلمنا أن الجمال نعمة لكنها تزول، العقل هبة لكنه ينسى، علينا أن نستثمرهم في وقتهم لينفعونا بعد الزوال.

0: حبيت
1: 16:38 AM to AM أستراليا. بالنسبة للمبادئ يلي بتتغير أو يلي مبادئه بتتغير تبقى هي وجهة نظر تبقى مش ما اسمها مبدأ، ما بعتقد العلاقة بالمبادئ. خليكم راجعين.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: من تويمي أستراليا أطيب التحيات والأمنيات لكم جميعا. خليكم برفقتنا، نحن راجعين بعد شوي.
1: أغاني منسية من مكتبة تويمي أستراليا.

0: 16-38 أيام الحياة ما بتتوقف بسبب بعض الخيبات, خيبات الأمل, فالوقت كمان ما بيتوقف عند ما بتتعطل الساعة, مظبوط؟ لأنه ما عنده وقت لا ينطر حدا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط, كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي, لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية, وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في...
4: To MA Australia.

0: النشرة الثانية من MTV وMFM، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. ترامب: إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك سلاح نووي، وقالباف: هرمز لن يعاد فتحه ما لم تلبى شروطنا. قائد شرطة باريس: حركة الاحتجاج الطالبية أصبحت خارجة عن السيطرة. البلديات تقفل مطمر إسرار، وبعود رسمية تعيد فتحه أمام نفايات عكار فقط. الفقر المدقع يطرق أبواب اللبنانيين، والأزمة المعيشية الخانقة الناجمة عن الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات تهدد بتفجير الشارع اللبناني. وفيما السلطات المعنية تتخذ موقع المتفرج حتى الآن، لبل إنها تزيد في الطين بلة من خلال إمعانها في إفقار اللبنانيين وفي مد يدها إلى جيوبهم. يعقد اجتماع غدا بدعوة من رئيس الحكومة ومشاركة وزراء الصناعة والطاقة والمال والاقتصاد بهدف إيجاد صيغة قرابة ملف رسم ل300,000 ليرة التي أضيفت أخيرا على صفيحة البنزين. سياسيا تشخص الأنظار إلى جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة في الولايات المتحدة في النصف الثاني من الشهر الحالي، وسط مساع لإزالة العراقيل من أمامها. أما إقليميا فيتواصل الكباش الأمريكي الإيراني وآخر فصوله، تأكيد الرئيس الأمريكي أن إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك سلاح نووي. البداية إذن إقليمية. وكالة أنباء فارس تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران قررت العمل على زيادة مدى صواريخها في أعقاب الحرب مع أمريكا. آخر مستجدات الصراع في تقرير رنا نمر.
1: بين مقترح أمريكي جديد على طاولة طهران وأكثر من 20 غارة على مواقع الحوثيين في اليمن، المنطقة أمام مسارين متوازيين: تفاوض وتصعيد. إيران أعلنت أنها تسلمت مقترحا أمريكيا جديدا وردت عليه، لكنها كشفت في الوقت نفسه جوهر الخلاف. واشنطن تريد إعادة الملف النووي إلى صدارة التفاوض، فيما تصر طهران على البدء بمضيق هرمز. والرسالة الإيرانية أكثر وضوحا على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قالباف: لا إعادة فتح كاملة لهرمز قبل تنفيذ 7 شروط إيرانية مرتبطة بتفاهمات حزيران تشمل ملفات العقوبات والضغوط العسكرية. ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إلى أن هناك نقاط إضافية لا تزال بحاجة إلى إبلاغ الجانب الأمريكي بها.

0: تقل للجهة المسؤولة عن بعضها. وعلى الضفة الأخرى من المنطقة، التصعيد أسرع. القوات الحكومية اليمنية كثفت عملياتها الجوية ضد الحوثيين في سياق حملة متصاعدة استهدفت تحركات ومواقع ومعدات عسكرية، فيما تتواصل المعارك على أكثر من جبهة.
1: في الأثناء، العد العكسي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية بدأ، لكن هذه المرة بضعة مقاعد فقط قد تكون كافية لتغيير موازين السلطة. فما الذي سيختاره الأمريكيون في 23 تشرين المقبل؟ تقرير أنتوني مرشاء.
2: من صناديق الاقتراع التي تصل إلى الناخبين عبر البريد، بدأت ملامح المعركة الانتخابية الأمريكية تظهر قبل شهر على انتخابات التجديد النصفي ب3 تشرين. انتخابات لا تتعلق بدونالد ترامب مباشرة، لكنها ستحدد توازن السلطة بواشنطن خلال العامين المتبقيين من ولايته. المعركة الأولى في مجلس النواب على المقاعد 435 كلها. حاليا الفارق بين الحزبين ضيق جدا، 218 جمهوريا مقابل 214 ديمقراطيا، مع مستقل واحد ومقعدين شاغرين، ما يجعل انتقال عدد محدود من الدوائر كافيا لتغيير تركيبة المجلس. أما في مجلس الشيوخ، حيث يملك الجمهوريون حاليا 53 مقعدا مقابل 45 للديمقراطيين، ومستقلان اثنان يصطفان معا تنظيميا، فتجرى الانتخابات على نحو ثلث مقاعد المجلس في معركة ستحدد بدورة شكل الأغلبية في السنوات المقبلة. لكن 3 تشرين بيتجاوز الكونغرس 39 انتخابا لحكام ولايات وأقاليم، فيما يختار الناخبون في 46 ولاية أكثر من 6000 عضو بالمجالس التشريعية المحلية، إلى جانب عشرات الاستفتاءات التي تختلف قضاياها من ولاية إلى أخرى. لذلك لن ترسم هذه الانتخابات فقط خريطة الكونغرس، بل خريطة السلطة السياسية الأمريكية من واشنطن وصولا إلى عواصم الولايات. وب3 تشرين سيظهر أي توازن جديد ستفرزه صناديق الاقتراع، وكيف سينعكس على العامين الأخيرين من ولاية ترامب.
1: مزيد من الأخبار الدولية في هذا التقرير.
3: شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن كييف ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية، ردا على ما وصفه بسياسة موسكو الجديدة لاستهداف البنية التحتية والخدمات الأساسية بهدف دفع السكان إلى مغادرة المدن الأوكرانية. وأكد أن أوكرانيا لن تستهدف المدنيين. وأشار زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية إلى أن القوات الأوكرانية استعادت نحو 140 كيلومترا مربعا في دونباس، مؤكدا استمرار تطوير القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة. دبلوماسيا، يلتقي المستشار الألماني في كييف مسؤولين أوكرانيين في بادرة الدعم لزيلينسكي، ويرافق المسؤول الألماني رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية. أكد قائد شرطة باريس أن حركة الاحتجاج الطالبية أصبحت خارجة عن السيطرة، داعيا المحتجين إلى العودة إلى الأساليب السلمية ومهددا بالرد بحزم على أعمال العنف. ودعت النقابات الطالبية إلى يوم وطني للاحتجاج الثلاثاء وسط مخاوف أمنية من تصاعد أعمال العنف في العاصمة. خرج عشرات الألاف في أنحاء إسبانيا احتجاجا على أزمة السكن، فيما شهدت مدريد وفالنسيا مواجهات بين متظاهرين والشرطة. وقدرت الحكومة مشاركة نحو 70,000 شخص في احتجاج مدريد، حيث اعتقلت الشرطة 3 أشخاص من جماعة يمينية متطرفة، بينما مرت الاحتجاجات في نحو 50 مدينة بصورة سلمية وسط دعوات إلى إضراب عام. أعلنت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ متوسط المدى في اختبار أشرف عليه الزعيم كيم يونغ أون، مشيرة إلى أن الصاروخ قطع نحو 1000 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر قبالة الساحل الشرقي للبلاد. الاختبار وفق السلطات الكورية الشمالية يهدف إلى تقييم كفاية منظومة أسلحة استراتيجية فرد صوتية وتعزيز قدرات الردع. في الولايات المتحدة، عثر خفر السواحل على حطام طائرة للإجلاء الطبي قبالة سواحل ماساتشوستس بعد فقدان الاتصال بها أثناء رحلتها إلى بوسطن، وكان على متن الطائرة 6 أشخاص، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور عليهم.
1: نتابع بعد الإعلان نفايات طرابلس إلى عكار

0: بيئيا نفايات طرابلس إلى عكار، البلديات تقفل مطمر سرار ووعود رسمية تعيد فتحه أمام نفايات عكار فقط. تقرير ميرلا أبو خليل.
1: أزمة النفايات في لبنان لا تعالج بحلول مستدامة بل بسياسة ترقيع تتكرر إلى أن ينفجر الوضع. في عكار أقفل الأهالي والبلديات الطريق المؤدية إلى مكب سرار رفضا لاستقبال نفايات المناطق الأخرى، ولا سيما مع طرح نقل نفايات طرابلس إلى عكار، مطالبين بتشغيل معمل الفرز باعتماد التمر الصحي وفق المعايير المطلوبة.
2: فسمعنا أنه حيكون في سنة ونص حتى يشتغل المعمل، الأهالي ما عاد قادرة تتحمل هذا الموضوع، صار عندنا نحن هذه المطالب، يمنع منعا باتا إدخال نفايات من خارج عكار، الإسراع بتشغيل المعمل والمطمر.
1: أقفال الطريق ليس هدفا بحد ذاته بل لأن الكيل طفح.
3: يجيبوا لنا معمل فرز يروحوا على بيروت، مشكلتهم منه عنا هون كل يوم اجتماع كل يوم اجتماع، تنشال زبالة عكار بس عم نموت من الروائح، بس سهل عكار كليات العالم عم تاكل منه خضرة.
1: وبالتوازي دخلت رئاستا الجمهورية والحكومة على خط المعالجة، وعلمت الام تي في أن مساعا رسمية حثيثة بذلت مع البلديات في الساعات الماضية أسفرت عن إعادة فتح الطريق أمام نفايات عكار، حيث أوفد رئيس الحكومة رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي الذي وعد بإنجاز معمل الفرز في أسرع وقت. ودخل مجلس الإنماء والأعمار على خط الحل، فاستجابت بلديات الجوار على هذا الأساس وفتحت الطريق على أن تبدأ البلديات بنقل نفاياتها بدءا من بعد ظهر السبت. في السياق أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين إن إعادة فتح مطمر سرار مؤقتة لتفادي تراكم النفايات، بالتوازي مع تشديد الرقابة البيئية فيما يجري العمل على إنشاء مطمر صحي وصيانة معمل الفرز وتحديثه على أن يبدأ التشغيل المتوقع بحلول نهاية شباط 2027. وأكدت أن الحل الدائم يترافق مع توسيع الفرز من المصدر وتأمين دعم إنمائي للقرى المحيطة بالمطمر بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الأعباء وينهي تدريجيا الاعتماد على المكبات العشوائية.
0: في ملف سلامة الطيران المدني، الام تي في مستمرة بسلسلة التقارير، واليوم نكشف حقيقة نهر الغدير، صرف صحي ونفايات وأحد أكبر أسباب جذب الطيور. تقرير حسن الرفاعي.
4: رائحة كريهة، هذا ما تعلمونه وليس جديدا، لكن أتعرفون ماذا تتمشقون؟ إنه المسمى نهر الغدير، والواقع أنه صرف صحي صرف. تريدونها بشكل أوضح؟ كل ما خرج من المنازل من مجارير ومعها أكياس نفايات ويضاف إليها بعض ما تنتجه المصانع وبقايا ودماء من المسالخ. مجرى أساسي يصب في البحر مباشرة، معه مجار فرعية ومحطة تكرير تضخ فقط، تستقبل المجارير وشاحنات تنقل الصرف الصحي، وأنبوبان الأول بات على الشاطئ تقريبا والثاني على بعد يقارب الكيلومترين، كلها تصب المياه الآسنة في البحر. وتريدون أن تعرفوا ماذا تجذب؟
5: نهر الغدير من الأساس هو جاذب للطيور عشان المي حلوة، بس نحن اليوم عم نضيف أشياء تانية عليها، عم نضيف مخلفات المسالخ، عم نضيف المجارير، وبالتالي عم تكون ريحتها عالية وقوية وعم تجذب الطيور. كل شيء مغذيات موجودة بهيدا النهر عم تنزل على البحر، ونحن أول ما تنزل على البحر عم تستقطب هيدي بعض الأسماك اللي عم تتغذى عليها، وبالتالي هالأسماك عم تجذب بعض الطيور.
4: حتى المنازل المحيطة بالمطار وهي غير شرعية باتت تصب صرفها الصحي في حرم المطار ومحيطه وتجذب الطيور. والمصيبة على كل الصعد، طيور تشكل خطر اصطدام، وروائح ترحب بالوافدين، وكارثة صحية فيما نتنشقه من أمراض. والمشكلة ليست في الضاحية حصرا حيث يمر مجرى الغدير، بل تبدأ من مكان آخر.
6: نهر الغدير بالحقيقة هو يعني بيقع ما بين قضاء بعبدة وقضاء عليه، هو مثل ما قلنا مجرى طبيعي لمياه الأمطار، ببلش من أعالي قضاء عليه وبينزل باتجاه المطار، تحور هو لنوع من مجرور مكشوف.
4: تحركت وزارة الأشغال للمعالجة علما أن المصيبة من اختصاص وزارة الطاقة، إلا أن الخطر الداهم على سلامة الطيران لم تترك خياراً أمام الوزير.
7: شبكة الصرف الصحي عم بتفوت بشبكة مياه الأمطار، المسؤول عن هالموضوع هو التكرير ولازم تعالجه من علي ونزول، لننطر لمعالجته يمكن تخدنا سنين. أنا اليوم ما في أنطر. اتحاد بلديات الضاحية عارض حل اللي هو بشيل بعض المسارات عن بعضها، بتحل 40% من المشكلة، ولكن بعد في 60% من المشكلة بدهم يحلوها مجلس.
8: وصف الأنا فيك صفر عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف الأنا فيك صفر.

0: now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحدي كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. Sunday
7: morning on 2ME Australia. Sunday morning 2ME Australia.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الثالثة بتوقيت باريس.
10: حازم حماد،
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الحوثيون يقطعون طريق إمداد حيويا بين تعز وعدن، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن بدء عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين. إيران ترى أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة، وتؤكد أنها لن تفتح مضيق هرمز دون استيفاء شروطها. قتلان في إقليم كاتالونيا الإسبانية جراء أمطار غزيرة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: إلى التفاصيل، ونبدأ من اليمن، حيث قطع الحوثيون طريق إمداد حيويا يربط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن، حيث مقر الحكومة المدعومة من الرياض بحسب ما أفادت مصادر أمنية وشهود عيان. فلا يعيش اليمن مجرد جولة جديدة من الحرب، بل أصبح ورقة فاعلة داخل الصراع الإقليمي. فالجبهة التي كانت تدور حول السلطة داخل البلاد متصلة الآن مباشرة بأمن السعودية وباب المندب، وبالمواجهة الأوسع بين إيران والولايات المتحدة. لمزيد من التفاصيل، منى ذويبية.
11: استهداف الحوثيين لمنشأة تابعة لأرامكو في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات بالتزامن مع غارة سعودية على مواقع حوثية في صنعاء ومناطق أخرى تعكس

0: صورة المرحلة لا تكمن فقط في عدد الغارات والصواريخ، إنما في احتمال انتقال اليمن من جبهة داخلية إلى حلقة استراتيجية في صراع إقليمي مفتوح، جبهة قد يصبح فيها باب المندب أكثر من العاصمة صنعاء مركز الحسابات العسكرية والسياسية المقبلة، خصوصا مع التعثر التفاوض بين واشنطن وطهران.
1: أعلن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية اليوم بدء عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد على حد وصفهم. إلى إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع بين طهران وواشنطن، وذلك في وقت وصلت فيه المحادثات لوقف الحرب في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن اليوم أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة في يونيو حزيران الماضي. ففي ظل كل هذه التطورات، إلى أين تسير الأمور وما الخيارات المتاحة أمام الطرفين؟ محمد مدحجي الباحث في الشأن الإيراني يجيبنا على هذه الأسئلة متحدثا لمنيا بالعافية.
2: إيران تحاول أن تبقي ملف مضيق هرمز على طاولة المفاوضات، لكن الولايات المتحدة تقول بأن الملف الرئيسي هو الملف النووي بعد إخراج ملف هرمز من يد إيران. فالآن أمام إيران ضغوط أكثر داخليا وخارجيا، لأن بالداخل الحرس الثوري يقول أنه لا يجب التنازل عن ملف مضيق هرمز وعدم الذهاب باتجاه الملف النووي في هذه المرحلة إلا بعد فتح المجال البحري الإيراني وإلغاء جزء من العقوبات والإفراج عن جزء من أموال إيران المجمدة. لكن بسبب فتح الجزء العماني لمضيق هرمز، الولايات المتحدة لا ترى ذلك. فهذه هي النقطة الخلافية الرئيسية، غير أن الولايات المتحدة قد تذهب باتجاه ضربة سريعة مكثفة على إيران قبيل الانتخابات الأمريكية. قد نشهد ضربة عسكرية قوية ضد منشأة جبل النووية التي ترامب يكرر اسمها.
1: دانت إيران استخدام ما وصفته بالعنف المفرط ضد الحركة الاحتجاجية لطلاب المدارس الثانوية في فرنسا في ظل توتر العلاقات بين البلدين. أعلن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقارب قيمتها مليار يورو وحزمة دعم في مجال الطاقة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى كييف في الوقت الذي تعرضت فيه العاصمة الأوكرانية لهجوم جديد اليوم نفذته طائرات مسيرة روسية. قتل شخصان وفقد آخر قرب برشلونة جراء أمطار غزيرة ضربت شمال شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات اليوم، محذرة من انتقال الأحوال الجوية القاسية شمالا نحو مقاطعة جورجيا جورونا المجاورة. ونبهت السلطات من فيضانات في جيرونا الواقعة بين برشلونة والحدود مع جنوب غرب فرنسا، ودعت السكان للبقاء في منازلهم في المناطق المحيطة بنهري ريد داورا ودارو اللذين فاضا عن ضفتيهما. نهاية النشرة، مستمعينا الكرام، نلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة، وإلى اللقاء.
3: تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء أستراليا. بتمنى لكم نهار جميل جدا مليء بالخير والفرح والسعادة، ودايما كونوا متفائلين، لأنه التفاؤل هو سر النجاح لكل المتشائمين ولكل اللي بيقولوا ليش الله عطاه ما عطاني. هيدا لأنه أنت شخص متشائم وهو متفائل جداً.

ودائما عبر هوا 2ME مكملين سوا المشوار. قدي رسالتنا بهيدي الحياة مهمة، مهمة عند الخالق. كل حدا منا جاي على هيدي الدنيا عنده رسالة معينة، ولما بتنتهي رسالته أكيد ببطل موجود بهيدي الحياة. فما تزعلوا إذا فقدتوا يوم من الأيام عزيز، لأنه هيدي هي الدنيا ورسالته خلصت بهالدنيا، ولكن يبقى الاشتياق هو الأصعب واللي بيكون صعب كتير ناس أيضا تتحمله. لذلك لازم الإنسان يكون بطبعه قوي جدا. تحياتي لكل مستمعينا، ودايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون. New music that makes you feel good and without interruption. That's good. كل الموسيقى الجديدة

0: is this?
1: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: تعتبر الموسيقى لغة العالم الوحيدة التي تفهم من خلال السمع بدون تلقين أو تعليم، وتعتبر أيضا مادة أساسية بمناهج العديد من المدارس حول العالم، وأيضا لأهميتها بالحياة وصحة الإنسان بشكل خاص، بالإضافة للمتعة اللي منحصل عليها وبتترك بالنفس جراء سماعها، فهي أيضا بتساهم بتزكية النفس وتهذيبها. رح نترككن مع بقى من أجمل الأغاني بس عبر إذاعتكن المفضلة 2ME أستراليا.
6: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: ودائما عبر شبكة توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. عن جد شو حلو الإيمان، عن جد شو عظيم الإيمان وشو كبير اليقين إنك تدعى لالله، تطلب منه شيء، تطلب منه وانت بقلبك كله عم بيصلي له بشيء معين، وكل الأسباب حولك بتوحيلك بعدم تحقيقه، ولكن بضل شيء بداخلك إيمان ويقين تام بأنه الله رح يستجيب لإلكن. وإن شاء الله دايما أيامكن بتكون إيمان ويقين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توامي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. قتيل بهجوم جوي على قافلة مساعدات لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان بالسودان. السيسي يدعو خلال قمة إفريقية إلى الحوار بشأن القضايا العابرة للحدود. فرنسا تعلق الدروس بمئات الثانويات إثر احتجاجات طلابية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل، قتل شخص في هجوم جوي استهدف قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان بالسودان بحسب ما أعلنت المنظمة في بيان اليوم، فيما تستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ودانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيانها هجوما جويا استهدف شاحنتين متعاقدتين كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة للبرنامج بين مدينتي الدلنج وكادقلي في جنوب كردفان، وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أحد السائقين دون توضيح الجهة المسؤولة عنها. لمزيد من التفاصيل منى ذويبية.
9: أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون لبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني كما قال، فيما قطع الحوثيون طريق الإمداد الحيوي الرابط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن حيث مقر الحكومة المدعومة من الرياض. مصادر

0: تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا إلى ورقة خاصة باليمن وبمستجدات الحوثيين هناك. لننتقل الآن ولنستمع لورقة أو لتقرير السودان.
0: ارتفاع التصعيد العسكري في ولاية شمال كردفان الاستراتيجية بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل خلال الأسبوع وجرح آخرين في هجومين بمسيرتين استهدفتا سكنا جامعيا ومركزا يأوي النازحين في مدينة الأبيض وسط السودان. كما قتل سائق في هجوم جوي استهدف شاحنتين كانتا تنقلان مساعدات غذائية من الدلنش إلى كادقلي في ولاية جنوب كردفان متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي وتحملان شعاراته. الهجوم دمر أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية كانت مبرمجة لتوزع على نحو 5800 شخص لمدة شهر دون أن يحدد البرنامج الجهة التي نفذت الغارة. وتشير المعلومات إلى أن الطائرات المسيرة تسيطر على مجريات المعارك وأسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام الجاري. وتواجه منطقة كادقلي مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي حيث أدى القتال والقيود على الحركة إلى عزل مناطق واسعة من المساعدات. برنامج الأغذية العالمي أكد أن نحو 19 مليون سوداني يواجهون مستويات حادة من الجوع ويحتاج إلى تمويل عاجل لمواصلة عملياته حتى نهاية الشهر.
1: وفي سياق مختلف، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القادة الأفارقة اليوم إلى الحوار بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود مع تصاعد التوترات في القارة على وقع تجدد النزاع في إثيوبيا التي اتهمت دولا مجاورة بالتدخل في شؤونها. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
2: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده ترفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية وتدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. ودعا القادة الأفارقة إلى الحوار والتعاون بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود بما فيها مسألة إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود، وذلك على خلفية النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي أقامته الأخيرة على النيل الأزرق وتعتبره القاهرة تهديدا لأمنها المائي. وأيضا في ظل تجدد المواجهات المسلحة شمال إثيوبيا مع متمردي تيغراي واتهام أديس أبابا دولا مجاورة بإذكاء النزاع. وقبل ذلك حذرت الولايات المتحدة من تأثيرات التوترات الحدودية المتنامية في القرن الإفريقي مؤكدة أن المنطقة لا يمكنها تحمل صراع عسكري آخر وأزمة إنسانية جديدة، وذلك على خلفية اتهام إثيوبيا إريتريا إضافة إلى مصر والجيش السوداني بدعم متمردي تيغراي.
1: أعلن وزير التربية الفرنسي اليوم أن الدروس ستعلق كليا أو جزئيا الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية لا تتوافر فيها شروط السلامة، وأن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش الحراك الطلابي الذي انطلق مطلع الأسبوع. مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير ونأتي بكم إلى نهاية النشرة ونلتقي بكم على رأس الساعة القادمة بنشرة مفصلة، وإلى اللقاء.

تنحرم يا حبيبي منك تبقى ايه فايدتها واعمل بيها ايه والعيون لو تنحرم

حاجة بس ده مش كل حاجة وانت عارف كل حاجة.

0: ودايما عبر توامي أستراليا بوجه لكم أحلى التحيات. عزة النفس هي صفة ترتبط بالمبادئ بالدرجة الأولى. لهيدا الشخص بالذات بيكون عنده صاحب مبدأ يمكن أنه يتخلى عن كل شيء ويبتعد عن أي حدا مقابل أنه ما حدا يقلل له من قيمته. هيدا الصفة بيتحلى فيها الأقوياء نفسياً واللي بيشوفوا أنه كيانهم الشخصي أهم وأولى من كل الأشياء مهما كانت. اللي عندهم عزة نفس أكيد بعيدين كل البعد عن الناس الوصوليين، يعني عكسهم بالتمام والكمال. الإنسان الوصولي ممكن يتحمل ذل، ممكن يتحمل كل شيء كرمال يوصل لشيء معين. للأسف الشديد شو كتار هني بمجتمعاتنا. مساء الخير.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، أخبار أول بأول.
2: بصف أنا فيكي صفر عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
3: بصف أنا فيكي صفن.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اورايت
3: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنيه بياخذ العقل، يعني لها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد، كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اورايت
1: 2ME اوستريا.
4: ودائما بمشوارنا على 2ME أستراليا بوجه لكم أحلى وأصدق التحيات. المحنة اللي بتكتشف لإلك وبتكشف لك مكانتك عند الناس وبتجبرك تعيد ترتيب مكانة الناس بحياتك وبقلبك. بالفعل هيدي بتكون مش محنة أبدا، هيدي بتكون نعمة من ربنا.
5: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: مستمرين دايما معكم عبر هوا 2ME أستراليا. مستمعين، الإفراط بالعطاء والإفراط بالاهتمام بالآخرين وحتى كمان الإفراط بالمشاعر الجميلة يسمى حب وإيثار، وهيدي قمة العطاء. تحياتي لكم جميعا.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
1: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: GME, it's your music, it's your...

0: نحن دايما معكم عبر الإيميل arabic@ome.com.au وأيضا عبر 1638 AM دايما وأبدا. وشكرا لكل اللايكس اللي عم يجوا على البيج بفيسبوك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وين تريجري بليس ملبورن.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة بتوقيت باريس.
10: حازم حماد.
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. قتيل بهجوم جوي على قافلة مساعدات لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان بالسودان. السيسي يدعو خلال قمة إفريقية إلى الحوار بشأن القضايا العابرة للحدود. فرنسا تعلق الدروس بمئة الثانويات إثر احتجاجات طلابية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: إلى التفاصيل، قتل شخص في هجوم جوي استهدف قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان بالسودان، بحسب ما أعلنت المنظمة في بيان اليوم، فيما تستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ودانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيانها هجوما جويا استهدف شاحنتين متعاقدتين كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة للبرنامج بين مدينتي الدلنج وكادقلي في جنوب كردفان، وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أحد السائقين دون توضيح الجهة المسؤولة عنها. لمزيد من التفاصيل منى ذويبية.
11: أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون لبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني كما قال، فيما قطع الحوثيون طريق الإمداد الحيوي الرابط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن حيث مقر الحكومة المدعومة من الرياض. مصادر عسكرية حكومية وجهود عيان أكدوا أن الحوثيين تمكنوا من الوصول إلى خط السمسرة والصافية وقطعوا الطريق وأوقفوا الحركة على هذا الخط الذي يربط مدينة تعز بمدينتي لحج وعدن. في مناطق أخرى من اليمن أفادت معلومات بوقوع ضربات سعودية في محافظتي الجوف وصعدة في شمال البلاد مشيرة إلى إصابة شخصين على الأقل. تأتي هذه الضربات غداة إعلان الحكومة اليمنية أن قوتها قصفت أهدافا للحوثيين في أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ومواقع تابعة للجماعة بالقرب من تعز، ورغم ذلك تظل القدرات الجوية للحكومة اليمنية محدودة. وكان الحوثيون قد استهدفوا منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض.
9: مستمعينا الكرام، استمعنا إلى ورقة خاصة باليمن وبمستجدات الحوثيين هناك، لننتقل الآن ولنستمع لورقة أو لتقرير السودان.
11: ارتفاع التصعيد العسكري في ولاية شمال كردفان الاستراتيجية بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل خلال الأسبوع وجرح آخرين في هجومين بمسيرتين استهدفتا سكنا جامعيا ومركزا يأوي النازحين في مدينة الأبيض وسط السودان، كما قتل سائق في هجوم جوي استهدف

0: الغذائي، حيث أدى القتال والقيود على الحركة إلى عزل مناطق واسعة من المساعدات. برنامج الأغذية العالمي أكد أن نحو 19 مليون سوداني يواجهون مستويات حادة من الجوع ويحتاج إلى تمويل عاجل لمواصلة عملياته حتى نهاية الشهر.
1: وفي سياق مختلف، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القادة الأفارقة اليوم إلى الحوار بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود مع تصاعد التوترات في القارة على وقع تجدد النزاع في إثيوبيا التي اتهمت دولا مجاورة بالتدخل في شؤونها. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
2: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده ترفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية وتدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، ودعا القادة الأفارقة إلى الحوار والتعاون بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود بما فيها مسألة إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود، وذلك على خلفية النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي أقامته الأخيرة على النيل الأزرق وتعتبره القاهرة تهديدا لأمنها المائي، وأيضا في ظل تجدد المواجهات المسلحة شمال إثيوبيا مع متمردي تيغراي واتهام أديس أبابا دولا مجاورة بإذكاء النزاع. وقبل ذلك حذرت الولايات المتحدة من تأثيرات التوترات الحدودية المتنامية في القرن الإفريقي، مؤكدة أن المنطقة لا يمكنها تحمل صراع عسكري آخر وأزمة إنسانية جديدة، وذلك على خلفية اتهام إثيوبيا إريتريا إضافة إلى مصر والجيش السوداني بدعم متمردي تيغراي.
1: أعلن وزير التربية الفرنسي اليوم أن الدروس ستعلق كليا أو جزئيا الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية لا تتوفر فيها شروط السلامة، وأن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش الحراك الطلابي الذي انطلق مطلع الأسبوع. مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير، ونأتي بكم إلى نهاية النشرة، ونلتقي بكم على رأس الساعة القادمة بنشرة مفصلة، وإلى اللقاء.
3: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا دائما مع أغاني حلوة منوعات أحلى، هيك عم نسمع أغاني أجنبية وأغاني مصرية ولبنانية وعراقية وفلسطينية، من يعني هيدي الأغاني بتشبه الإذاعة العربية شبكة 2ME أستراليا. تحياتي للجميع ولكل اللي انضموا لنا. شو رأيكم نروح لفاصل صغير ورجعين؟ We'll be right back.

الدنيا بالامتثال والصبر، والتانية بالامتثال.

Bye.

0: hot new stuff.
1: وصف أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
2: وصف أنا فيكي صفن عمر

0: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة مكملين سوا مشوارنا. سبحان الله، الناس أجناس، كل حدا بفكر بطريقة معينة، كل حدا يمكن نفس الصورة، كل حدا ممكن يشوفها بطريقة مختلفة. هناك من يتذمر لأنه للورد شوك، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. تحياتنا لكل الورود الحلوة اللي عم يسمعون هون. ميوزيك ام اي ميوزيك اوستراليا اتمتعوا باجمل موسيقى واخر الاغاني بصيف اوستراليا عبر 2ME اوستراليا.
1: انعطف يسارا للوصول الى حافله فحص الكحول التابعه للشرطه. انعطف للوصول الى الدراجات الناريه التابعه للشرطه والمزوده باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياه.
2: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيين موثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
0: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا ومرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون ليلية. وبوجه تحية كتير كبيرة لكل اللي انضموا لألنا بالوقت. بوسات عطرة بوجهها للجميع. The greatest flashbacks of all time.

0: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.

0: أجمل ما يحدث في لحظات الخلاف هي الصراحة اللي أخفتها المجاملات. تحياتي لكم، ندى فريد دايما من راديو 2ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
7: First. 2ME Australia News.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. قتيل بهجوم جوي على قافلة مساعدات لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان بالسودان. السيسي يدعو خلال قمة إفريقية إلى الحوار بشأن القضايا العابرة للحدود. فرنسا تعلق الدروس بمئة الثانويات إثر احتجاجات طلابية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل، قتل شخص في هجوم جوي استهدف قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان بالسودان، بحسب ما أعلنت المنظمة في بيان اليوم، فيما تستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ودانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيانها هجوما جويا استهدف شاحنتين متعاقدتين كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة للبرنامج بين مدينتي الدلنج وكدقلي في جنوب كردفان، وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أحد السائقين دون توضيح الجهة المسؤولة عنها. لمزيد من التفاصيل منى ذويبية.
10: أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون لبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني كما قال، فيما قطع الحوثيون طريق الإمداد الحيوي الرابط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن حيث مقر الحكومة المدعومة من الرياض. مصادر عسكرية حكومية وجهود عيان أكدوا أن الحوثيين تمكنوا من الوصول إلى خط السمسرة والصافية وقطعوا الطريق وأوقفوا الحركة على هذا الخط الذي يربط مدينة تعز بمدينتي لحج وعدن. في مناطق أخرى من اليمن أفادت معلومات بوقوع ضربات سعودية في محافظتي الجوف وصعدة في شمال البلاد مشيرة إلى إصابة شخصين على الأقل. تأتي هذه الضربات غداة إعلان الحكومة اليمنية أن قواتها قصفت أهدافا للحوثيين في أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ومواقع تابعة للجماعة بالقرب من تعز، ورغم ذلك تظل القدرات الجوية للحكومة اليمنية محدودة. وكان الحوثيون قد استهدفوا منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض.
8: مستمعينا الكرام، استمعنا إلى ورقة خاصة باليمن وبمستجدات الحوثيين هناك. لننتقل الآن ولنستمع لورقة أو لتقرير السودان.
10: ارتفاع التصعيد العسكري في ولاية شمال كردفان الاستراتيجية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل خلال الأسبوع وجرح آخرين في هجومين بمسيرتين استهدفتا سكنا جامعيا ومركزا يأوي النازحين في مدينة الأبيض وسط السودان. كما قتل سائق في هجوم جوي استهدف شاحنتين كانتا تنقلان مساعدات غذائية من الدلنش إلى كدقلي في ولاية جنوب كردفان متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي وتحملان شعاراته. الهجوم دمر أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية كانت مبرمجة لتوزع على نحو 5800 شخص لمدة شهر دون أن يحدد البرنامج الجهة التي نفذت الغارة. وتشير المعلومات إلى أن الطائرات المسيرة تسيطر على مجريات المعارك وأسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام الجاري. وتواجه منطقة كادقلي مستويات كارثية

0: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده ترفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية وتدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، ودعا القادة الأفارقة إلى الحوار والتعاون بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود بما فيها مسألة إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود، وذلك على خلفية النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي أقامته الأخيرة على النيل الأزرق وتعتبره القاهرة تهديدا لأمنها المائي، وأيضا في ظل تجدد المواجهات المسلحة شمال إثيوبيا مع متمردي تيغراي واتهام أديس أبابا دولا مجاورة بإذكاء النزاع. وقبل ذلك حذرت الولايات المتحدة من تأثيرات التوترات الحدودية المتنامية في القرن الإفريقي، مؤكدة أن المنطقة لا يمكنها تحمل صراع عسكري آخر وأزمة إنسانية جديدة، وذلك على خلفية اتهام إثيوبيا إريتريا إضافة إلى مصر والجيش السوداني بدعم متمردي تيغراي.
1: أعلن وزير التربية الفرنسي اليوم أن الدروس ستعلق كليا أو جزئيا الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية لا تتوفر فيها شروط السلامة، وأن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش الحراك الطلابي الذي انطلق مطلع الأسبوع. مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير، ونأتي بكم إلى نهاية النشرة، ونلتقي بكم على رأس الساعة القادمة بنشرة مفصلة، وإلى اللقاء.
2: قال أفلاطون: العاقل هو الذي يتريث، والعالم هو الذي يشك، بينما الجاهل دائما هو الذي يؤكد. وشو كتار يلي بأكدوا بهالأيام، أنا معي حق وأنا هيك، وبينتقدوا وبيحكوا. ياريت لو كل واحد عن جد يلتزم بحاله ويتطلع بحاله، إذا هالقد هو شايف حاله شاطر ومهم بينتقد حاله ويشوفينا نجاحه. الكلام على الناس ما بينفع، كله ما بينفع، بتبين على فشلك وكرهك وغضبك وحقدك وغيرتك. أما لما بتنجح فكل الناس رح تحكي عنك ورح أقولولك ألف مبروك. تحية لكم من 2ME أستراليا.

ودائما عبر إذاعة 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تعثرنا ونهضنا وبكينا وضحكنا وشعرنا بالحزن والفرح، هذه هي سنة الحياة، وكل ما يحدث في حياتنا لحكمة يعلمها الله ليجعلنا أقوى مما كنا عليه. 2ME Music and More.

0: أستراليا.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. This is

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: مستمرين دايما معكم عبر أثير إذاعتكم المفضلة 1638 AM to ME.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاوسة المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيا أستراليا.

0: ودايما عبر هوا 2ME مكملين سوا المشوار. قدي رسالتنا بهيدي الحياة مهمة، مهمة عند الخالق. كل حدا منا جاي على هيدي الدنيا عنده رسالة معينة، ولما بتنتهي رسالته أكيد ببطل موجود بهيدي الحياة. فما تزعلوا إذا فقدتوا يوم من الأيام عزيز، لأنه هيدي هي الدنيا ورسالته خلصت بهالدنيا، ولكن يبقى الاشتياق هو الأصعب واللي بيكون صعب كتير ناس أيضا تتحمله. لذلك لازم الإنسان يكون بطبعه قوي جدا. تحياتي لكل مستمعينا، ودايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
7: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
8: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
9: TME Australia News.
10: الساعة تشير إلى تمام الخامسة مساء بتوقيت باريس.
11: فايزة مصطفى،
10: مرحبا بكم وبكم في الفترة المسائية. هي ساعة كاملة مباشرة تتراوح فقراتها بين السياسة والاقتصاد، الرياضة، الثقافة والعلوم. نفتتحها بنشرة الأخبار. إليكم العناوين. الرئيس اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد من قبضة الحوثيين، والجماعة الحوثية تستهدف مواقع لشركة أرامكو النفطية السعودية. بعد تلقيها رد واشنطن على مقترحها لوقف التصعيد. إيران ترفض ما تسميه توجيها أمريكيا للمفاوضات نحو الملف النووي وتتمسك بشروط فتح مضيق هرمز. وسط تصاعد وتيرة النزاع السوداني، هجوم على قافلة مساعدات إنسانية وسط البلاد. روسيا تواصل قصف الجسور الأوكرانية، وكييف توقع صفقة أسلحة كبيرة مع برلين. في النشرة أيضا وقف عند الانتخابات في البوسنة والهرسك وفي البرازيل أيضا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: في خضم التطورات المتسارعة في اليمن، يبدو أن القوات الحكومية المدعومة من الطيران الحربي السعودي تريد قلب كفة المعركة التي مالت نحو جهة الحوثيين في الأيام الماضية، إذ أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إطلاق ما أسماها بعملية عسكرية جديدة لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك منى دويبية.
12: أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون لبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني كما قال. فيما قطع الحوثيون طريق الإمداد الحيوي الرابط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن حيث مقر الحكومة المدعومة من الرياض. مصادر عسكرية حكومية وجهود عيان أكدوا أن الحوثيين تمكنوا من الوصول إلى خط السمسرة والصافية وقطعوا الطريق وأوقفوا الحركة على هذا الخط الذي يربط مدينة تعز بمدينتي لحج وعدن. في مناطق أخرى من اليمن أفادت معلومات بوقوع ضربات سعودية في محافظتي الجوف وصعدة في شمال البلاد، مشيرة إلى إصابة شخصين على الأقل. تأتي هذه الضربات غدا إعلان الحكومة اليمنية أن قواتها قصفت أهدافا للحوثيين في أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ومواقع تابعة للجماعة بالقرب من تعز. ورغم ذلك تظل القدرات الجوية للحكومة اليمنية محدودة، وكان الحوثيون قد استهدفوا منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض.
10: بالفعل منى، الجماعة أعلنت عن شنها هجمات جديدة بالصواريخ الباليستية والمسيرات على مواقع أرامكو النفطية السعودية في الرياض ومنطقة خريص أيضا في شرق المملكة. إنسانيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي واسع للكوليرا والحصبة بين النازحين في اليمن مع تسجيل أكثر من 7780

0: هرمز. تفاصيل أوفى معك عزيز منجلي.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أعلن أن بلاده ردت على المقترح الأمريكي الذي نقله وسطاء واعتبره شبيها بالمقترحات السابقة، فواشنطن تريد التباحث حول الملف النووي، أما طهران فتريد التفاوض حول مضيق هرمز الذي لن يفتح قبل وقف عرقلة الملاحة الإيرانية بحسب تعبيره. بدوره شدد محمد باقر قالباف رئيس البرلمان على أن المضيق لن يفتح قبل تحقق الشروط السبعة الواردة في مذكرة التفاهم، وقال إن مرحلة استنزاف الوقت وفرض المطالب الأحادية قد انتهت، مضيفا أن بلاده تقاتل وتفاوض. أما وزير الخارجية عباس عرقجي فأكد أن الحرب والعقوبات لن تجدي نفعا، وأن إيران مستعدة لحل عادل عبر القنوات الدبلوماسية، لكنها جاهزة لرد أكثر تدميرا على أي اعتداء. تزامنا أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية خطة لزيادة سرعة الصواريخ الإيرانية ومداها، بعد أن باتت القوات الأمريكية تتمركز على نحو 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية، واعتبر أن أداء هذه الصواريخ في الحرب كان جيدا جدا، سواء تلك التي استهدفت قواعد أمريكية في الكويت أو صواريخ كروز التي استهدفت السفن.
0: وتزامنا مع استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، توعد الجيش الإيراني بزيادة مدى صواريخه كرد على تمركز القوات الأمريكية على مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر من سواحل الجمهورية الإسلامية. أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فأفادت بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز دون وقوع أضرار بشرية. سيكون هذا التحول في الشروط الأمريكية وتأثيره على سير المفاوضات مع الإيرانيين محور فقرة نقاش هذا المساء. تستمعون دائما إلى نشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. وفي الملف الإسرائيلي الفلسطيني، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق معابر قطاع غزة غدا الاثنين والأربعاء بدعوى اعتبارات أمنية مرتبطة بإحياء ذكرى أحداث 7 أكتوبر. وفي سوريا، أدانت الحكومة قبل قليل مواصلة القوات الإسرائيلية أعمال الحفر والتحصين في ريف القنيطرة الجنوبي في خطوة جديدة تعيد تسليط الضوء على هذا المشروع العسكري الذي يمتد بمحاذاة خط الفصل مع هضبة الجولان المحتل. إلى مصر، وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي المنعقد في مدينة العالمين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية الحوار لحل الأزمات المتزايدة في القارة. قراءة أكثر في تصريحات السيسي مع كيمونة بالعافية.
2: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده ترفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، وتدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، ودعا القادة الأفارقة إلى الحوار والتعاون بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود بما فيها مسألة إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود، وذلك على خلفية النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي أقامته الأخيرة على النيل الأزرق وتعتبره القاهرة تهديدا لأمنها المائي، وأيضا في ظل تجدد المواجهات المسلحة شمال إثيوبيا مع متمردي تيغراي واتهام أديس أبابا دولا مجاورة بإذكاء النزاع. وقبل ذلك، حذرت الولايات المتحدة من تأثيرات التوترات الحدودية المتنامية في القرن الإفريقي، مؤكدة أن المنطقة لا يمكنها تحمل صراع عسكري آخر وأزمة إنسانية جديدة، وذلك على خلفية اتهام إثيوبيا إريتريا إضافة إلى مصر والجيش السوداني بدعم متمردي تيغراي.
0: وفي السودان، حيث يشتد الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، قتل شخص إثر غارة استهدفت قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان وسط البلاد. المزيد معك منى دويبيا.
3: ارتفاع التصعيد العسكري في ولاية شمال كردفان الاستراتيجية بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل خلال الأسبوع وجرح آخرين في هجومين بمسيرتين استهدفتا سكنا جامعيا ومركزا يأوي النازحين في مدينة الأبيض وسط السودان. كما قتل سائق في هجوم جوي استهدف شاحنتين كانتا تنقلان مساعدات غذائية من الدلنش إلى كادقل في ولاية جنوب كردفان متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي وتحملان شعاراته. الهجوم دمر أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية كانت مبرمجة لتوزع على نحو 5800 شخص لمدة شهر دون أن يحدد

0: البرنامج الجهة التي نفذت الغارة. وتشير المعلومات إلى أن الطائرات المسيرة تسيطر على مجريات المعارك وأسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام الجاري. وتواجه منطقة كادق لمستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، حيث أدى القتال والقيود على الحركة إلى عزل مناطق واسعة من المساعدات. برنامج الأغذية العالمي أكد أن نحو 19 مليون سوداني يواجهون مستويات حادة من الجوع ويحتاج إلى تمويل عاجل لمواصلة عملياته حتى نهاية الشهر.
1: هذا عن النزاع السوداني. أما عن الحرب الأوكرانية الروسية، فأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مسيرة روسية ضربت مجددا الجسر الشمالي، قصف تزامن مع زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس في كييف وتوقيع صفقة أسلحة بقيمة مليار ونصف المليار دولار للمساعدة في التصدي للهجمات الروسية. أما روسيا فتبرر قصفها للجسور الأوكرانية بأنها تستهدف ما ينقل عليها من إمدادات عسكرية. في البوسنة والهرسك، توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في استحقاق يعيد إلى الواجهة نظاما سياسيا فريدا من نوعه تحكم فيه البلاد رئاسة ثلاثية تعكس انقساما عرقيا. يقول حازم حماد:
2: دولة واحدة يحكمها ثلاثة رؤساء في آن واحد. تأسس هذا النظام الفريد بموجب اتفاقية دايتون للسلام الموقعة عام 1995 التي أنهت حربا دامية استمرت ثلاث سنوات بين عامي 1992 و1995، وقسمت البوسنة والهرسك على أسس عرقية إلى كيانين: جمهورية صرب البوسنة واتحاد البوسنيين والكروات، تجمعهما حكومة مركزية ورئاسة ثلاثية تمثل البوشناقة والصرب والكروات. وتتنافس في الانتخابات أحزاب قائمة على أساس عرقي، أبرزها حزب العمل الديمقراطي البوسني وتحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين بزعامة ميلوراد دوديكا، داعي لتوثيق العلاقات مع صربيا وروسيا، والاتحاد الديمقراطي الكرواتي في مواجهة تحالفات معارضة متعددة الأعراق بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي. وحصلت البوسنة على صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 2022 وعلى ضوء أخضر لبدء مفاوضات الانضمام عام 2024، لكن المفاوضات الفعلية لم تبدأ بعد، إذ لم يطبق القادة المحليون متطلبات أساسية كتعزيز الرقابة القضائية وإقرار قوانين مكافحة الفساد في وقت تتنازع فيه واشنطن وموسكو النفوذ داخل هذا البلد البلقاني الصغير.
1: في موضوع الانتخابات دائما، هذه المرة في البرازيل، حيث يختار الناخبون اليوم بين الرئيس اليساري لولا دا سيلفيا ومنافسه المحافظ فلافيو بولسونارو في اقتراع يتوقع له أن يشهد منافسة متقاربة. الخبيرة في السياسات الأمريكية حنان البدري ترى أن الأمن هو النقطة الجوهرية في هذه الانتخابات. لنستمع إليها أو إلى ما قالته لوهيبة خدش.
3: من الواضح أن هناك تنافسية كبيرة جدا بين المرشحين، على الرغم من أن والد المرشح يقطع في السجون البرازيلية باتهامات قد تكون قبل عامين على الأقل بمثابة حكم مسبق على عدم فوزه، ولكن الحالة الموجودة عليها الآن البرازيل داخليا أعتقد أن هناك مقامرة حول عامل واحد وهو الأمن، إذ برزت هذه المسألة كملف مهم جدا. أعتقد بأن المرشح اليميني سوف يستفاد به، إضافة محاولته الاستفادة من دعم من رئيس يميني في الشمال في الولايات المتحدة الأمريكية. على الناحية الأخرى نجد بأن لولا الرئيس الحالي والذي يحظى بدعم كبير لسيما من أوساط الشارع البرازيلي الفقير والسواد الأعظم من الطبقة المتوسطة نتيجة البرامج الاجتماعية التي قدمها للفقراء وما إلى ذلك، إلا أن موقفه يبقى حساسا. الكرة الآن في ملعب الشارع البرازيلي.
1: ويتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات البرازيلية عن كثب، لأنها ستحسم ما إذا كان أو كانت ستنضم أكبر دول أمريكا اللاتينية إلى معسكر اليمين الذي ينتمي إليه ساكن البيت الأبيض. إذن كان هذا آخر خبر في النشرة. إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: الرئيس اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد من قبضة الحوثيين، والجماعة تستهدف مواقع لشركة أرامكو النفطية في السعودية. بعد تلقيها رد واشنطن على مقترحها لوقف التصعيد. إيران ترفض ما تسميه توجيها أمريكيا للمفاوضات نحو الملف النووي وتتمسك بشروط فتح مضيق هرمز. وسط تصاعد وتيرة الاقتتال السوداني، هجوم على قافلة مساعدات إنسانية بجنوب كردفان وسط البلاد. روسيا تواصل قصف الجسور الأوكرانية، وكييف توقع صفقة أسلحة كبيرة مع برلين. وتابعنا في النشرة أيضا الانتخابات في البوسنة والهرسك، وأيضا الانتخابات في البرازيل.

0: أهلا بكم إلى العالم هذا المساء، أنا نوران سلام وهذه هي العناوين. رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن بدء عمليات عسكرية لبسط السيادة على كامل التراب الوطني.
1: أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني.
0: إلى أي مدى يمثل إعلان رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية تحولاً حقيقياً في مسار الحرب في اليمن؟ وما فرص نجاح القوات الحكومية في استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؟ قوات تيغراي تبرر انسحابها من ميكيلي عاصمة الإقليم بحماية المدنيين، والقوات الفيدرالية تعزز السيطرة على المدينة. ماذا يعني انسحاب قوات جبهة تحرير شعبي تيغراي من ميكيلي وسيطرة القوات الفيدرالية عليها بالنسبة إلى مسار الصراع في إثيوبيا؟ وهل نحن أمام نقطة تحول عسكرية أم بداية لمرحلة جديدة من المواجهة؟ نيابة أمن الدولة العليا في مصر تقرر حبس الصحفي محمد أبو عميرة، أحد صحفيي منصة ما تصدقش، 15 يوما، واستمرار اختفاء باقي فريق ما تصدقش.
2: أحلى صبحية غنية بالمعلومات والمتابعات ضمن البريكفاست شو من تؤنيه.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 تريجري بليس ملبورن.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

بكلينيك صوت لبنان التنين، مخاطر الحياة الرقمية والعلاقات عبر الأثير، مع الدكتور مرام الحكيم، واحدة وثلث مع باتريسيا أسيس عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL24. بإنترفيو التنين، الحياة تجارب بتوجعنا بس بتعلمنا. المحامي جان أمور حول تجربة الألم اللي عاش مع زوجته اللي خسرها بسبب السرطان إلى رسالة أمل، والدكتور جاد وكين يروي محطات رحلة العلاج. 11 وثلث معي أنا سيدة عرب عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL24.

0: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي. إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: QME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين
0: بالانتخاب النواب المجلس. No one, but no one doesn't like we do.
2: First.
0: 24/7 on the hour. QME News.
2: First and free.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: QME Australia News.
8: ABC News with Satya Weinstein. A court-assured Sydney teenager who allegedly crashed his car into a crowd of Newcastle Knights fans yesterday faces a maximum 7 years jail for the most serious offence. The 18-year-old faces 9 charges, including 3 counts of dangerous driving, occasioning grievous bodily harm. He's fronted a Newcastle bail court from the local police cells today and didn't apply for release before bail was formally refused. The court heard the most serious offence carries a maximum jail term of 7 years. Yemen's army says it's striking the Iran-backed Houthis in the country's capital Sana'a after they launched attacks on neighbouring Saudi Arabia. A spokesperson for Yemen's armed forces, which are aligned with the internationally recognised government, says they're attacking vital targets without providing further details. The Houthis say they've conducted an airstrike on an oil facility in Saudi Arabia. Ukraine says Russian forces have again struck a bridge in Kyiv. It's the latest in a series of strikes on key bridges and other civilian infrastructure sites in the capital. Meanwhile, the defense ministry in Moscow says Russian forces have hit a cargo ship east of Odessa, as well as a data center in the Ukrainian Black Sea port. And a man has died after being pulled from the water off the coast of northern New South Wales. Surf lifesavers located the man in the surf at Yamba and brought him to shore. He was treated by paramedics but died at the scene. ABC News.

0: مساء الخير في العناوين. فلاي دبي خرق أمني يذكر بالسابع من أكتوبر. اليمن معركة استعادة السيطرة بدأت، فهل تنجح؟ وفي النشرة أيضا طريق مجغرة القرعون، عودة الوصل.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل وجو فرشار.
2: مساء الخير. هل يكون الطريق إلى الانتخابات الإسرائيلية وبعدها الأمريكية حافلاً بالمفاجآت العسكرية والأمنية التي تعيد خلط الأوراق؟ أم إن ما كتب قد كتب وما علينا سوى انتظار نتائج الصناديق حتى تبنى على أساسها مسارات المنطقة؟ لبنانيا، فرصة إعادة تعويم اتفاق الإطار بعد الانتخابات الإسرائيلية مطروحة، لا سيما وأن وزير الخارجية الأمريكي بدا ميالا إلى الطرح القائل بوضع آلية تطبيقية واضحة للتحقق من تطبيق اتفاق الإطار بكافة جوانبه، ومن بينها ربما من المناطق التجريبية، على أن يحاول الوفد العسكري اللبناني ترجمتها في الاجتماع المقرر في فلوريدا في 20 من هذا الشهر. إيرانيا، هل تملك مذكرة إسلام أباد فرصة إعادة تعويم عبر ضخ مقترحات إيرانية؟ رد عليها الأمريكيون بمقترحات مضادة تتمحور حول النووي الإيراني، بينما تصر طهران على أن تكون البداية من عند مضيق هرمز. يمنيا، إعلان من السلطة المدعومة سعوديا عن معركة استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، يقابله تقارير عن قطع الجماعة طريق الإمداد بين تعز وعدن في تطور يدع تعز أمام مرحلة أكثر صعوبة. فهل تنجح طهران في الإمساك بباب المندب كما أمسكت بهرمز، أم ينجح الهجوم المضاد؟ بعيدا عن ساحات الصراع أو ربما في صلبها، حادثة فلاي دبي تتحول إلى أزمة في الداخل الإسرائيلي. القناة 12 الإسرائيلية تكشف عن خروقات أمنية لا تتوقف عند الطيار العماني، بل تمتد وفق ما أوردته القناة إلى أفراد يحملون جنسيات عدة بينهم لبنانيون وسوريون وصلوا إلى مطار بن غوريون. فهل نحن أمام حادثة فردية أم مخطط أمني أم سيناريو غض نظر مقصود على غرار ما قيل عن عملية طوفان الأقصى التي تدخل عامها الرابع بعد 3 أيام؟
3: دخلت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مسار إخفاق عنوانه حادثة فلاي دبي، وذلك بعد الكشف عن أن همام الحمامي مساعد قائد الطائرة العماني والمتهمة بمحاولة إسقاطها كان في تل أبيب قبل أسبوع من حادثة الطائرة. الأخطر ما نقلته القناة 12 الإخبارية ومفاده أن الحمامي لم يكن وحده من طواقم الطائرات التي دخلت إسرائيل وهي ممنوعة من ذلك بموجب قانون يمنع دخول كل من هو مواطن تابع لدولة معادية أو لا تقيم علاقات مع إسرائيل. فالقناة ونقلا عن موظفة تعمل في مطار بن غوريون نقلت أن العديد من أفراد طواقم جوية يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية دخلوا بن غوريون من دون أي اعتراض، كما يمكن أن يكون دخل طيارون إيرانيون وسوريون وعراقيون البلاد خلال السنوات الماضية.
4: سجل الطيار معروف وما جرى إخفاق كبير، فبمجرد إلقاء نظرة على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن الكشف أن هذا الشخص متطرف. وزارة المواصلات وجهاز الشباك والموساد يتحملان مسؤولية ما جرى، وبشأن 7 أكتوبر نتنياهو غير مستعد للتحقيقات ولا لتحمل مسؤوليته خلف ما حصل.
3: وفيما يشترك فريق إسرائيلي في التحقيقات في الإمارات، نقل عن مسؤول أمني أن المسؤولين المعنيين بمراقبة لوائح طواقم الطائرات وركابها تلقوا مسبقا قائمة بأسماء أفراد طاقم رحلة فلاي دبي وركابها، ولم يتخذوا أي خطوة ولم يبلغوا بوجود أي شبهات حولها.
5: المشكلة أن عمليات التطرف الفردية من نوع حادثة فلاي دبي يمكن أن تحدث دائما، فإذا كنا يقظين نكتشف الأمر. مشكلتنا أننا نتعامل على أساس أن كل شيء على ما يرام، وليس على أساس أن الافتراضات السيئة قد تحصل. وقعنا في فخ 7 أكتوبر، وها نحن اليوم في مشكلة الافتراض بأن كل شيء على ما يرام.
3: ككرة الثلج تتدحرج المعلومات، وهي تكشف بحسب وثيقة داخلية عن خلل خطير في منظومة تأمين الرحلات الجوية الأجنبية العاملة في إسرائيل، وسط تقاذف المسؤوليات بين أجهزة الأمن ووزارة المواصلات، ما يعيد الحديث إلى 7 أكتوبر والإخفاقات التي تخللت ما حدث في ذلك التاريخ وما نتج عنه من حروب تكاد تدخل عامها الرابع. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: الثغرات الأمنية التي تتكشف يوميا في حادثة فلاي دبي تفتح الباب أمام تكهنات

0: balance. من قمرة قيادة لساحة معركة ومن رحلة طيران لملحمة تاريخية كله بالذكاء الاصطناعي طبعا. تعمل سكرول بتلاقي غنية. But wait, that country's banned. It ain't right. Relations, no. Diplomacy, no. Scroll tene, poster. Mamma mia, I must pull it up. شوي كمان بتنسى شو الخبرية أصلا. الروايات عم تتلاحق والتعليقات أسرع منا. في ناس بدها تعرف شو صار وفي ناس بدها تعرف مين كتب السيناريو. وبين البطولة والتشكيك الانترنت فات على خط الانتاج. كل ما نزل تصريح نزلت معه قفشة. ومن السيف بالفيديو لفأس الطوارئ بالتحقيق. هيدا اللي عم ينتشر على السوشيال ميديا. لكن الإمارات عم تتولى جهتها من التحقيقات الرسمية. نائب العام الإماراتي حمد سيف شامي أعلن السبت أنه التحقيقات كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة بتنفيذ عملية إرهابية. وبحسب البيان اعتدى على القائد بفأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم. أما الدوافع والصلات المحتملة فبعدها قيد التحقيق مع استمرار فحص الأدلة المادية والرقمية والفحوص الفنية. ومساء السبت زار ولي عهد دبي حمدان بن محمد قائد الطائرة الهندي سميت ماتشهر وشاد بشجاعته وحرصه على حياة الناس. ومن الزيارة للاتصالات هالمرة القائد المصاب هو اللي عم يروي القصة باتصال مع نتنياهو ومودي.
1: كنت أقاتل من أجل حياتي وفي لحظة ما أدركت أنني إن لم أفعل شيئا فسأسقط. كنت قد أصبت بجروح كثيرة إلى درجة أنني انهرت. أنا أقود الطائرات منذ 17 عاما وأعمل قائدا للطائرة منذ 11 عاما. أستطيع أن أعرف ما يحدث داخل الطائرة حتى وعيناي مغمضتان.
2: While you were spraying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after I think I would say about 4-5 minutes, there was a big blow to the back of my head. My first thought was that there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right. But then after that, the blow kept coming one after the other. And that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me.
0: نتنياهو وصفه ببطل إسرائيل والهند والعالم ودعاه مع رئيس الوزراء الهندي مودي للمشاركة بإضاءة شعلة احتفالات اللي بتسميه إسرائيل يوم الاستقلال. هيك الطيارة هبطت بس الروايات بعدها بالجو. السوشيال ميديا خلصت الفيلم والسياسيين بلشوا التكريم والتحقيق بعده عم يكتب نهاية.
3: ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أشدود أن إسرائيل ستوسع قدراتها البحرية في ظل تنامي التهديدات الممتدة من مضيق هرمز وباب المندب إلى البحر المتوسط.
1: تحول المجال البحري إلى ساحة قتال دولية من الخليج ومضيق هرمز إلى باب المندب وأعداؤنا يسعون إلى تهديد مياهنا وموانئنا والملاحة في المتوسط لكننا لن نسمح بذلك. المؤسسة الأمنية تطلب مزيدا من القطع والوسائل البحرية وقد وصلت الغواصة السادسة إلى إسرائيل ونسعى إلى أن نكون من الدول الرائدة عالميا في القتال فوق سطح البحر وتحته وسنحمي إسرائيل من البحر أيضا.
3: وفي جبهات الإقليم المتعددة اليمن يعلن معركة استعادة المناطق التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله الحوثية التي تتقدم باتجاه تعز والتي أعلنت أنها استهدفت منشآت أرامكو في الرياض للمرة الثانية خلال ساعات.
4: فهل تتسع دائرة المعركة ومن قد ينضم إليها؟
5: قبل أسبوع دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي الشعب إلى التعبئة العامة وها هو الأحد يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة المناطق المسيطر عليها من الحوثيين الذين باتوا يشرفون على مضيق باب المندب أحد أهم شرايين التجارة العالمية.
6: وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
5: ولكن ماذا عن السعودية الداعمة للجيش اليمني؟

0: تستعد لعملية ضد الجماعة المدعومة إيرانيا، لكن الخيارات المطروحة أمامها وفق مصادر تحدثت لرويترز تتراوح بين عملية محدودة تستهدف استعادة المناطق الساحلية المحيطة بالمضيق، وهجوم أوسع يفتح جبهات متزامنة في البيضاء ومأرب والجوف وتعز التي حاصرها الحوثيون الأحد بعدما قطعوا طريق إمداد حيوي يربطها بعدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا بحسب ما نقلت فرانس بريس عن مصادر حكومية، بينما أعلن مصدر في شرطة تعز بأن منطقة أخرى هي الصافية قد سقطت بيد الحوثيين. يدور الحديث عن تعبئة أكثر من 100,000 مقاتل يمني يتولون العمليات البرية، فيما تقدم السعودية الغطاء الجوي، لكن المعركة المحتملة لا تبدو سهلة. فالرياض وفق المصادر نفسها تخشى أن يؤدي أي هجوم واسع إلى رد حوثي أكبر بالصواريخ والطائرات المسيرة يستهدف منشآتها النفطية وبنيتها التحتية، وهي مستهدفة أساساً منذ أسابيع. في المقابل يبدو أن الولايات المتحدة حاضرة في المشهد من الخلف عبر تقديم معلومات استخبارية ولوجستية، فيما تحدثت المصادر عن دعم عسكري دفاعي من دول حليفة، لا سيما الحليفين في اتفاق مكة، باكستان وتركيا. المتوقع أن تجتمع هذا الأسبوع في الرياض لدرس دعم الحليف السعودي من دون أن يعني ذلك تدخلا عسكريا مباشرا في المعركة. لكن الرياض لا تبدو راغبة بالضرورة في العودة إلى حرب شاملة كتلك التي بدأت العام 2015، فالهدف الأكثر إلحاحا كما يقول مراقبون هو استعادة المناطق الساحلية وتأمين الملاحة، ثم العودة إلى طاولة التفاوض من موقع مختلف. وهنا تكمن المعضلة، هل تستطيع السعودية تنفيذ ضربة محدودة واستعادة باب المندب، أم أن فتح الجبهة سيؤدي إلى توسيع الحرب من جديد؟ الواضح أن باب المندب لم يعد مجرد جبهة في الحرب اليمنية، بل أصبح عقدة تتقاطع عندها حسابات السعودية والحوثيين.
1: صباح النور لك المستمعين، أنتم برفتي ذات 2ME 1630 ITM يوم الاثنين الخامس من شهر تشرين الأول. تقصنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 24 درجة، على صعيد ملبن 18.

الف واغلط وعيد حساب ما ريد غيرك ولف صمصوم قلبي داب داير على حبك الف والليل نجمه شاب سويت معهن حلف نبقى

0: صباحية صباحية عطرة لكم مستمعينا. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان شادي جميل بهالأغنية الحلوة كتير. عم نستمع لأغاني غير شكل. كونوا مع إذاعة 2ME على مدار الساعة بتسمعوا لأفضل الأغاني والموسيقى لكل جديد من الموسيقى بتتعرفوا عليه بس من عنا من هون من راديو 2ME. صباح النور لكم. بنتوقف مع فاصل استراحة وراجعين لعند الفنان وائل كفوري.
1: Wake up to the breakfast program. Enjoy the best music. The best talk back. Mark Lord. 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم. انتو برفقة ذات 2ME 1638 AM. بنسمع الفنان وائل كفوري.

0: سويني أستراليا. في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
3: لبنان يترقب. مساء الخير إلي بانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشرب الشلش.

0: العناوين. رسم المحروقات على طاولة السراي غدا. الراعي إلى الفاتيكان بعد اليونان. العليمي: منحنا السلام ما يستحق من فرص. زيلينسكي: محادثات ثلاثية أمريكية أوكرانية روسية. وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية. نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. في الميدان: التصعيد مستمر، ولبنان يقف في انتظار ما ستفضي إليه الانتخابات الإسرائيلية والجولة الجديدة من المفاوضات في فلوريدا. فهل ستحمل هذه المفاوضات العسكرية خرقا يمكن أن يفتح الباب أمام تهدئة أو مسار جديد؟ على الأرض شهد الجنوب تصعيدا كبيرا اليوم، فقد سجل قبل قليل تفجير كبير في منطقة وادي حسن في القطاع الغربي، وتفجير عنيف آخر في المنصوري بعد ظهر اليوم سمعت أصداؤه حتى جبل لبنان. واستهدف القصف منطقة الجرمة قرب نقطة ثابتة للجيش الذي أخلى الموقع احترازيا، كما تعرض حرج بلدة كونين لقصف مدفعي، في حين عمد الجيش الإسرائيلي إلى إحراق مزيد من المنازل في زوتر الشرقية. وباشرت وزارة الأشغال بالتنسيق مع مصلحة الليطاني استحداث عبارة مائية بديلة للجسر المدمر في طير فلسي. وقبل قليل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3000 جندي أمريكي ينتشرون في إسرائيل تحسبا لاندلاع مواجهة جديدة. وذكر موقع ولا أنه سيتم تعزيز القوات والطائرات الأمريكية في إسرائيل في الأسابيع المقبلة استعدادا لتصعيد محتمل في المنطقة، وأن مهام الجنود الأمريكيين في إسرائيل تشمل أنظمة الدفاع الجوي والطيارين وفرق الدعم والخدمات اللوجستية. في المواقف، دعا نائب إبراهيم منيمني عبر كواليس الأحد رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع إلى معالجة ما يشوب آلية تنفيذ قرارات حصر السلاح وأقناع حزب الله بوجوب تسليمه كي يصبح ورق التفاوض ناجزة بيد الدولة حصرا. كما شدد النائب وليد البعريني على أن حضور الدولة في الجنوب خطوة أساسية نحو استعادة السيادة الكاملة، وطالب مجلس الوزراء بإبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة أوضاع المواطنين. كما شدد من تنزانيا وزير العمل محمد حيدر أمام أبناء الجالية اللبنانية وعلى هامش مشاركته في مؤتمر حبار الدوحة على أهمية مساهمة المغتربين في العالم في إعادة الأعمار. ملف المحروقات ورسم 300 ألف ليرة على البنزين على طاولة السراي الحكومي غدا، حيث يعقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا في حضور وزراء المال والصناعة والطاقة والاقتصاد للبحث في إمكانية إلغاء الجعالة مؤقتا. زراعيا، تحديات القطاع عديدة، والتفاصيل مع مجدلين عيد.
1: صعوبات كبيرة يواجهها القطاع الزراعي في بلد يرزح تحت ضغوط اقتصادية معيشية وأمنية نتيجة حروب الإسناد التي كبدته وحدها خسائر قدرتها بيانات البنك الدولي بمليار و300 ألف دولار أمريكي، عدا عن معاناة المزارعين مع ارتفاع التكاليف والتغير المناخي والجفاف وفوضى المبيدات والتصريف، أي من الأرض إلى المصانع والأسواق. في ظل هذه التحديات ضعف في موازنة وزارة الزراعة حسب ما أوضح وزير الزراعة نزار هاني عبر صوت لبنان.
2: وزارة الزراعة موازنتها متواضعة، يعني إذا راضي على الموازنة أكيد مش راضي على الموازنة، ولكن عندنا بعض الدعم اللي هو عندنا 200 مليون دولار من مشروع جيت، وعندنا حوالي 200 مليون دولار هبات، هودي بيساعدونا لنحن نساعد المزارعين ونكبر ونطور القطاع الزراعي. واليوم عندنا تحدي كتير كبير هو الجنوب والضرر الزراعي الكبير اللي صار بالجنوب، حوالي 22.5% من الأراضي الزراعية بلبنان تأثروا، ومعظمهم هني طبعا بالجنوب وببعلبك الهرمن. من رشي اليوم تحية إلى مزارعي الجنوب على أمل تنتهي الحرب المشؤومة.
1: أمام هذا الواقع نماذج ومبادرات لتجسيد الإنسان بأرضه، ومنها يوم الدبس في رشية.
2: هذا اليوم يوم الدبس هو وضع الخارطة الزراعية والخارطة السياحية، واليوم وزارة الزراعة بتعمل هالأيام الوطنية للزراعة من باب زيادة الوعي حول القطاع الزراعي وأهميته والوقوف حد المزارعين والمنتجين.
1: الحروب والأزمات تخنق المزارع في لبنان الذي يصارع من أجل البقاء. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وصل إلى روما قبل زيارة لليونان، حيث سيزور في خلالها جبل آثوس المقدس. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، شدد قبل توجهه إلى أوهايو على أن إيران عليها الاختيار، أما الطريق السهل أو الصعب.
3: So a lot of you are coming. I'm going to Ohio. We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated, so the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way. Iran cannot have a nuclear weapon. By the way, Iran, as you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
0: على المقلب الإيراني، رأى وزير الخارجية عباس عرقجي أن واشنطن فشلت في الحرب والدبلوماسية، وقال في خلال لقاء مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية أن طريق الدبلوماسية لإنهاء الحرب لا يزال مفتوحا، وأن العقوبات الجديدة على إيران لن تجدي نفعا. وقال عرقجي أنه في حال اتجهت الولايات المتحدة نحو العمل العسكري فنحن مستعدون، لأننا نتمتع بالجهوزية لتوجيه رد تدميري. هذا ولفت رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تلبى الشروط السبعة الإيرانية الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. ونقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران قررت العمل على زيادة مدى صواريخها. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال من قاعدة أشدود البحرية أنه لا يمكن لأعدائنا تهديد مجالنا البحري، وسنزود القوات البحرية بغواصات وبمزيد من السفن. هذا ويعقد المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي اجتماعا مساء اليوم. تزامنا أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس أنه أوعز بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى 7 أكتوبر. في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل ترابها، مؤكدا انتقال السلطة من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة العمل بعد استنفاد فرص التهدئة. وقال إن الدولة منحت خيار السلام ما يستحق من وقت وفرص، وسنلتزم بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي برعاية سعودية. المتحدث العسكري باسم الحوثيين أعلن مهاجمة شركة أرامكو في الرياض وفي منطقة خريص بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف بلاده الرافض لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، وقال في خلال قمة إفريقية إن الحوار هو الأهم.
4: وأجدد التأكيد على التزام مصر الكامل بالعمل والتعاون المشترك مع أشقائنا في دول القارة للوصول إلى إفريقية آمنة مستقرة ومزدهرة.
0: تصعيد روسي أوكراني. فقد أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تحارب أوكرانيا بكل ما تملك، ليس لاحتلالها فقط.
5: إيه. in Melbourne, we've got reports of a crash Ring Road. Altona bound at Sydney Road. Delays are back to the Hume Freeway. For the Western Freeway, traffic's building city bound from Ferris Road to Hopkins Road. Into Sydney and Greenacre, we've got some fallen wires where westbound traffic's been shut on Punchbowl Road at Wilbur Street. Now two or three eastbound lanes are currently blocked off through here. The M7 building quickly eastbound towards the M2 merge in Balcombe Hills. And there's light traffic about Mascot towards the domestic terminal, Qantas and Joyce Drive. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trading powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. I'm Brittany Gorrell with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
6: العودة لمتابعة صبحيتنا برفقتكم ليوم الاثنين الخامس من شهر تشرين الأول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 24-18 على صعيد ملبن. نسمع الفنانة إليسا.

0: الفناني إليسا بهالأغنية الحلوة سمعنا لها عبر أثير راديو 2ME. كلما الدنيا تستقوي عليك فكر بقوة ربنا يلي معك. بونجور،
1: عم تتسمعوا على البرنامج الصباحي عبر أثير 1638 2ME أستراليا. 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
0: جولة غنائية كتير حلوة بنسمعها سوا، منبلشها مع الفنانة ليال مراد. انتو برفقتي ذات 2ME صباح النور.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Get the news first from 2ME.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. راحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن. في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
5: First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عنيفة جدا في بلدة المنصور قضاء صور، أحدثت ارتجاجات قوية في منازل الجنوبيين خصوصا الواقعة في القطاع الغربي، ووصل صداها إلى مناطق صيدا والجوار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل قوة الذكاء الفائق لتنسيق جهود الحكومة الفيدرالية وضمان استمرار ريادة الولايات المتحدة عالميا في هذا المجال وحماية مصالح الأمريكيين وتحسين حياتهم. وفي منشور على منصة تروث سوشيال قال ترامب إن الخطوة تأتي عقب ما وصفه بالاتفاق التاريخي الذي أبرم في البيت الأبيض بشأن الذكاء الفائق، وجمع أبرز شركات التكنولوجيا لتأكيد التزاماتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الأمريكي، وأشار إلى أن كثيرين يرون أن هذا المجال قد يفوق في أهميته الثورة الصناعية وظهور الإنترنت. أشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد تضطر إلى فرض ذلك بالقوة بحسب قوله. بدوره أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن نصيحة بلاده للدول الجارة هي أن تحفظ حق الجوار، مضيفا أن إيران ملتزمة بمبدأ حسن الجوار وتتوقع من هذه الدول مراعاة ذلك وألا تسمح باستغلال أراضيها ومعداتها. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن واقعة داخل مضيق هرمز، مشيرة إلى أن ناقلة أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول، وأوضحت الهيئة أن الضربة ألحقت أضرارا بغرفة محركات الناقلة، مؤكدة أن أفراد الطاقم بخير فيما لم ترد تقارير عن أي تأثير على البيئة. أعربت مصر عن استغرابها من بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن ما وصفته بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، ومصر مؤكدة أن الأزمة التي تشهدها إثيوبيا داخلية ولا علاقة للقاهرة بها. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الإجراءات الدبلوماسية المتبادلة بين القاهرة وأديس أبابا على خلفية التطورات في أقليم تيغراي. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

تتابع برفقتكم صباحيتنا تحية صباحية عطرة لك المستمعين الكرام. أنتم برفقتي ذات 2ME 1630 AM. الله خلق الناس حتى يحبوا بعضهم والأشياء حتى يستخدموها. صاروا الناس بيحبوا الأشياء وبيستخدموا بعضهم. صباح النور من عنا من هون من راديو 2ME.

0: من عند الفنانة لميا جميل منروح لفاصل استراحة عن راديو 2MA. صباح الخير.
1: عم تتسمعوا على برنامجكم الصباحي الرقم الأول في أستراليا The Breakfast Show 1638 2MA أستراليا. خلوكم معنا.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: تحياتي لك المستمعين الكرام، انتم برفتي ذات 2ME 1630 ITM. استراحة ونكمل.
1: Get the news first from 2ME.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: ABC News. Tonight Corner with the top stories. Sydney's eastern suburbs are in party mode after the Roosters completed the NRL-NRLW Premiership double. In the men's game, the Roosters beat the Newcastle Knights 19-18 and controlled the proceedings in the gritty decider. Earlier, Sydney were crowned the women's premiers, dominating the Brisbane Broncos 30-6. The Australian Federal Police says a counter-terrorism team is investigating Australian links to a Fly Dubai pilot who allegedly attacked a colleague in the cockpit. The pilot was stabbed by his co-pilot in an alleged attempt to crash the Fly Dubai plane last week. The flight plunged as passengers fought to get it back under control and it managed to land safely. The alleged attacker has been widely reported as an Omani national, and sources have told the ABC he studied in Australia between 2015 and 2017 on a student visa. The ABC understands the Joint Counter-Terrorism Team investigation will examine whether the man was radicalised while in Australia. And Australia's oldest man turns 113 today. Ken Weeks is also officially the world's second oldest man. He has lived in the northern New South Wales town of Grafton for most of his life, where he still manages to get in a walk twice a day. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: الرابعة بتوقيت باريس.
6: حازم حماد،
5: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. قتيل بهجوم جوي على قافلة مساعدات لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان بالسودان. السيسي يدعو خلال قمة إفريقية إلى الحوار بشأن القضايا العابرة للحدود. فرنسا تعلق الدروس بمئة الثانويات إثر احتجاجات طلابية.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: إلى التفاصيل، قتل شخص في هجوم جوي استهدف قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان بالسودان، بحسب ما أعلنت المنظمة في بيان اليوم، فيما تستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ودانت المنظمة تابعة للأمم المتحدة في بيانها هجوما جويا استهدف شاحنتين متعاقدتين كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة للبرنامج بين مدينتي الدلنج وكادقلي في جنوب كردفان، وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أحد السائقين دون توضيح الجهة المسؤولة عنها. لمزيد من التفاصيل، منى ذويبية.
7: أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون لبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني كما قال. فيما قطع الحوثيون طريق الإمداد الحيوي الرابط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن حيث مقر الحكومة المدعومة من الرياض. مصادر عسكرية حكومية وجهود عيان أكدوا أن الحوثيين تمكنوا من الوصول إلى خط السمسرة والصافية وقطعوا الطريق وأوقفوا الحركة على هذا الخط الذي يربط مدينة تعز بمدينتي لحج وعدن. في مناطق أخرى من اليمن أفادت معلومات بوقوع ضربات سعودية في محافظتي الجوف وصعدة في شمال البلاد مشيرة إلى إصابة شخصين على الأقل. تأتي هذه الضربات غداة إعلان الحكومة اليمنية أن قواتها قصفت أهدافا للحوثيين في أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ومواقع تابعة للجماعة بالقرب من تعز. ورغم ذلك تظل القدرات الجوية للحكومة اليمنية محدودة وكان الحوثيون قد استهدفوا منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض.
5: مستمعينا الكرام استمعنا إلى ورقة خاصة باليمن وبمستجدات الحوثيين هناك لننتقل الآن ولنستمع لورقة أو لتقرير السودان.
7: ارتفاع التصعيد العسكري في ولاية شمال كردفان الاستراتيجية بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل خلال الأسبوع وجرح آخرين في هجومين بمسيرتين استهدفتا سكنا جامعيا ومركزا يأوي النازحين في مدينة الأبيض وسط السودان. كما قتل سائق في هجوم جوي استهدف شاحنتين كانتا تنقلان مساعدات غذائية من الدلنش إلى كادقلي في ولاية جنوب كردفان متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي وتحملان شعاراته. الهجوم دمر أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية كانت مبرمجة لتوزع على نحو 5800 شخص لمدة شهر دون أن يحدد البرنامج الجهة التي نفذت الغارة. وتشير المعلومات إلى أن الطائرات المسيرة تسيطر على مجريات المعارك وأسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام الجاري. وتواجه منطقة كادقلي مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي حيث أدى القتال والقيود على الحركة إلى عزل مناطق واسعة من المساعدات. برنامج الأغذية العالمي أكد أن نحو 19 مليون سوداني يواجهون مستويات حادة من الجوع ويحتاج إلى تمويل عاجل لمواصلة عملياته حتى نهاية الشهر.
5: وفي سياق مختلف دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القادة الأفارقة اليوم إلى الحوار بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود مع تصاعد التوترات في القارة على وقع تجدد النزاع في إثيوبيا التي اتهمت دولا مجاورة بالتدخل في شؤونها. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
8: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده ترفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية وتدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. ودعا القادة الأفارقة إلى الحوار والتعاون بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود بما فيها مسألة إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود وذلك على خلفية النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي أقامته الأخيرة على النيل الأزرق وتعتبره القاهرة تهديدا لأمنها المائي. وأيضا في ظل تجدد المواجهات المسلحة شمال إثيوبيا مع متمردي تيغراي واتهام أديس أبابا دولا مجاورة بإذكاء النزاع. وقبل ذلك حذرت الولايات المتحدة من تأثيرات التوترات الحدودية المتنامية في القرن الإفريقي مؤكدة أن المنطقة لا يمكنها تحمل صراع عسكري آخر وأزمة إنسانية جديدة وذلك على خلفية اتهام إثيوبيا إريتريا إضافة إلى مصر والجيش السوداني بدعم متمردي تيغراي.
5: أعلن وزير التربية الفرنسي اليوم أن الدروس ستعلق كليا أو جزئيا الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية لا تتوافر فيها شروط السلامة وأن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش الحراك الطلابي الذي انطلق مطلع الأسبوع. مستمعينا الكرام كان هذا الخبر الأخير ونأتي بكم إلى نهاية النشرة ونلتقي بكم على رأس الساعة القادمة بنشرة مفصلة وإلى اللقاء.
9: In Sydney, moving well on the M5 motorway, a 15-minute run time from Preston's getting into Kingsgrove. In the Blue Mountains, Great Western Highway looks steady. Just a reminder, with the road closure due to road damage on Victoria Pass in Mount Victoria, take Darling Causeway and Chifley Road. Into Melbourne, a crash for Ring Road, Altona bound at Sydney Road. Two lanes are closed off with a 40k speed and delays back to Dalton Road. And Ringwood, a crash, Maroondah Highway, city bound before Mount Dandenong Road. Aussie Broadband have satisfying deals this spring. Save up to $150 over 6 months on select internet plans. Ends November 15. See website for T's and C's. I'm Brittany Gorrell. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
0: نستجي هيد الأخبار نرجع لعنكم مستمعينا تحية صباحية عاطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بنسمع الفنانة فيروز بأغنية يا طير. انتو برفقة الموجة 1638 AM هون راديو 2ME.

0: إذا بدك ترتاح بدك تختصر بالكلام وتختصر بالناس. صباح النور من عنا من هون من راديو 2ME. This is 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: This is 2ME Australia.
0: نكمل برفقتكم صبحيتنا ليوم الاثنين 5 من شهر أكتوبر تشرين الأول. قبل ما نتوجه لعند الفنانة نانسي عجرم، ذكر مستمعينا أنه فيكن تتابعونا عبر الفيسبوك، فيكن تسمعونا تسمعوا إذاعة 2ME على 2ME.com.au لكل البرامج، أخبار، أغاني وكل شيء بتحبوا تسمعوا كونوا مع 2ME 1638 AM. كمان بدي ذكر بال 2ME Gold، نعم 2ME Gold للأغاني المطولة، الأغاني الكلاسيكية فيكن تسمعونا على مدار الساعة. العاطفي مثل الميل، نعم العاطفي مثل الميل، لازم تصرفها بمطرحها عالناس يلي بيستهلوها بدون بخل وبدون تبذير.

بس على 2ME.

0: done following the rules.
1: No limits.
2: Okay.
1: Maximum music. M.E. Music. No boundaries. No rules.
0: What the f***?
1: 2ME. No limits.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: الأخبار محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. New.

0: مساء الخير في العناوين. فلاي دبي خرق أمني يذكر بالسابع من أكتوبر. اليمن معركة استعادة السيطرة بدأت، فهل تنجح؟ وفي النشرة أيضا طريق مشغرة القرعون عودة الوصل.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل وجو فرشاخ.
2: مساء الخير. هل يكون الطريق إلى الانتخابات الإسرائيلية وبعدها الأمريكية حافلاً بالمفاجآت العسكرية والأمنية التي تعيد خلط الأوراق؟ أم إن ما كتب قد كتب وما علينا سوى انتظار نتائج الصناديق حتى تبنى على أساسها مسارات المنطقة؟ لبنانيا، فرصة إعادة تعويم اتفاق الإطار بعد الانتخابات الإسرائيلية مطروحة، لا سيما وأن وزير الخارجية الأمريكي بدا ميالا إلى الطرح القائل بوضع آلية تطبيقية واضحة للتحقق من تطبيق اتفاق الإطار بكافة جوانبه، ومن بينها ربما من المناطق التجريبية على أن يحاول الوفد العسكري اللبناني ترجمتها في الاجتماع المقرر في فلوريدا في 20 من هذا الشهر. إيرانيا، هل تملك مذكرة إسلام أباد فرصة إعادة تعويم عبر ضخ مقترحات إيرانية؟ رد عليها الأمريكيون بمقترحات مضادة تتمحور حول النووي الإيراني، بينما تصر طهران على أن تكون البداية من عند مضيق هرمز. يمنيا، إعلان من السلطة المدعومة سعوديا عن معركة استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون يقابله تقارير عن قطع الجماعة طريق الإمداد بين تعز وعدن في تطور يدع تعز أمام مرحلة أكثر صعوبة. فهل تنجح طهران في الإمساك بباب المندب كما أمسكت بهرمز، أم ينجح الهجوم المضاد؟ بعيدا عن ساحات الصراع أو ربما في صلبها، حادثة فلاي دبي تتحول إلى أزمة في الداخل الإسرائيلي. القناة 12 الإسرائيلية تكشف عن خروقات أمنية لا تتوقف عند الطيار العماني، بل تمتد وفق ما أوردته القناة إلى أفراد يحملون جنسيات عدة بينهم لبنانيون وسوريون وصلوا إلى مطار بن غوريون. فهل نحن أمام حادثة فردية أم مخطط أمني أم سيناريو غض نظر مقصود على غرار ما قيل عن عملية طوفان الأقصى التي تدخل عامها الرابع بعد 3 أيام؟
3: دخلت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مسار إخفاق عنوانه حادثة فلاي دبي، وذلك بعد الكشف عن أن همام الحمامي مساعد قائد الطائرة العماني والمتهمة بمحاولة إسقاطها كان في تل أبيب قبل أسبوع من حادثة الطائرة. الأخطر ما نقلته القناة 12 الإخبارية ومفاده أن الحمامي لم يكن وحده من طواقم الطائرات التي دخلت إسرائيل وهي ممنوعة من ذلك بموجب قانون يمنع دخول كل من هو مواطن تابع لدولة معادية أو لا تقيم علاقات مع إسرائيل. فالقناة ونقلا عن موظفة تعمل في مطار بن غوريون نقلت أن العديد من أفراد طواقم جوية يحملون جوازات سفر لبنانية وسورية دخلوا بن غوريون من دون أي اعتراض، كما يمكن أن يكون دخل طيارون إيرانيون وسوريون وعراقيون البلاد خلال السنوات الماضية.
4: سجل الطيار معروف وما جرى إخفاق كبير، فبمجرد إلقاء نظرة على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن الكشف أن هذا الشخص متطرف. وزارة المواصلات وجهازا الشباك والموساد يتحملان مسؤولية ما جرى، وبشأن 7 أكتوبر نتنياهو غير مستعد للتحقيقات ولا لتحمل مسؤوليته خلف ما حصل.
3: وفيما يشترك فريق إسرائيلي في التحقيقات في الإمارات، نقل عن مسؤول أمني أن المسؤولين المعنيين بمراقبة لوائح طواقم الطائرات وركابها تلقوا مسبقاً قائمة بأسماء أفراد طاقم رحلة فلاي دبي وركابها، ولم يتخذوا أي خطوة ولم يبلغوا بوجود أي شبهات حولها.
5: المشكلة أن عمليات التطرف الفردية من نوع حادثة فلاي دبي يمكن أن تحدث دائما، فإذا كنا يقظين نكتشف الأمر. مشكلتنا أننا نتعامل على أساس أن كل شيء على ما يرام وليس على أساس أن الافتراضات السيئة قد تحصل. وقعنا في فخ 7 أكتوبر وها نحن اليوم في مشكلة الافتراض بأن كل شيء على ما يرام.
3: ككرة الثلج تتدحرج المعلومات وهي تكشف بحسب وثيقة داخلية عن خلل خطير في منظومة تأمين الرحلات الجوية الأجنبية العاملة في إسرائيل وسط تقاذف المسؤوليات بين أجهزة الأمن ووزارة المواصلات، ما يعيد الحديث إلى 7 أكتوبر والإخفاقات التي تخللت ما حدث في ذلك التاريخ وما نتج عنه من حروب تكاد تدخل عامها الرابع. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: الثغرات الأمنية التي تتكشف يوميا في حادثة فلاي دبي تفتح الباب أمام تكهنات وتشكيك يصل إلى حد السخرية.
6: معركة باب الكابتن، السيوف مسلولة والسنجر جاهز وربط الأحزمة اختياري. بعدكم ناطرين نتيجة التحقيق برحلة فلاي دبي؟ السوشيال ميديا خلصت التحقيق وعملت الفيلم ونزلت البوستر وحضرت الأغاني.

0: مامي اي ماست بول ات اب.
1: شوي كمان بتنسى شو الخبرية اصلا. الروايات عم تتلاحق والتعليقات اسرع منا. في ناس بدها تعرف شو صار، وفي ناس بدها تعرف مين كتب السيناريو. وبين البطولة والتشكيك الانترنت فات على خط الانتاج. كل ما نزل تصريح نزلت معه قفشة، ومن السيف بالفيديو لفأس الطوارئ بالتحقيق. هيدا اللي عم ينتشر على السوشيال ميديا، لكن الإمارات عم تتولى جهتها من التحقيقات الرسمية. نائب العام الإماراتي حمد سيف شامي أعلن السبت أنه التحقيقات كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة بتنفيذ عملية إرهابية. وبحسب البيان اعتدى على القائد بفأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم. أما الدوافع والصلات المحتملة فبعد قيد التحقيق، مع استمرار فحص الأدلة المادية والرقمية والفحوص الفنية. ومساء السبت زار ولي عهد دبي حمدان بن محمد قائد الطائرة الهندي سمت ماتشهر، وشاد بشجاعته وحرصه على حياة الناس. ومن الزيارة للاتصالات، هالمرة القائد المصاب هو اللي عم يروي القصة باتصال مع نتنياهو ومودي.
2: كنت أقاتل من أجل حياتي، وفي لحظة ما أدركت أنني إن لم أفعل شيئا فسأسقط. كنت قد أصبت بجروح كثيرة إلى درجة أنني انهرت. أنا أقود الطائرات منذ 17 عاما وأعمل قائدا للطائرة منذ 11 عاما. أستطيع أن أعرف ما يحدث داخل الطائرة حتى وعيناي مغمضتان.
3: While he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after I think I would say about 4-5 minutes, there was a big blow to the back of my head. My first thought was that there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right. But then after that, the blow kept coming one after the other. And that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me.
1: نتنياهو وصفه ببطل إسرائيل والهند والعالم، ودعا مع رئيس الوزراء الهندي مودي للمشاركة بإضاءة شعلة احتفالات اللي بتسميه إسرائيل يوم الاستقلال. هيك الطيارة هبطت، بس الروايات بعدها بالجو. السوشيال ميديا خلصت الفيلم، والسياسيين بلشوا التكريم، والتحقيق بعده عم يكتب نهاية.
4: ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أشدود أن إسرائيل ستوسع قدراتها البحرية في ظل تنامي التهديدات الممتدة من مضيق هرمز وباب المندب إلى البحر المتوسط.
2: تحول المجال البحري إلى ساحة قتال دولية، من الخليج ومضيق هرمز إلى باب المندب، وأعداؤنا يسعون إلى تهديد مياهنا وموانئنا والملاحة في المتوسط، لكننا لن نسمح بذلك. المؤسسة الأمنية تطلب مزيدا من القطع والوسائل البحرية، وقد وصلت الغواصة السادسة إلى إسرائيل، ونسعى إلى أن نكون من الدول الرائدة عالميا في القتال فوق سطح البحر وتحته، وسنحمي إسرائيل من البحر أيضا.
4: وفي جبهات الإقليم المتعددة، اليمن يعلن معركة استعادة المناطق التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله الحوثية التي تتقدم باتجاه تعز، والتي أعلنت أنها استهدفت منشأة أرامكو في الرياض للمرة الثانية خلال ساعات.
5: فهل تتسع دائرة المعركة؟ ومن قد ينضم إليها؟
6: قبل أسبوع دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي الشعب إلى التعبئة العامة، وها هو الأحد يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة المناطق المسيطر عليها من الحوثيين الذين باتوا يشرفون على مضيق باب المندب، أحد أهم شرايين التجارة العالمية.
7: وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في
8: In Sydney, just a reminder, Double Demerit's running until midnight tonight. Watch yourself on the roads. We're a little busier in Mascot, heading towards the International Airport Terminal, down Airport Drive and Marsh Street. Major motorway is still clear. M4 runtime from the M7 eastbound through to Homebush Bay Drive is 15 minutes. Now to Melbourne, a crash ring road. Altona bound at Sydney Road causing delays. We've got a 40k speed drop here. Queues are back around Dalton Road and the Hume Freeway towards Cooper Road. A crash too for Ringwood on Maroondah Highway city bound. Upgrade to the latest Android device and trading your old device. Visit

0: Telstra today. Trade-in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. I'm Brittany Gorrell with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638. Tell me Australia.
1: تحياتي الصباحية لك المستمعين أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM يوم الاثنين اليوم الخامس من شهر تشرين الأول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 24 درجة 18 على الصعيد ملبن. نسمع الفنان زياد بورجي. نرجع منكمل مع جولتنا الغنائية بس عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.

0: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
1: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: مع الفنان مهند زعيتر، نتابع برفقتكم جولتنا الغنائية بس عبر أثير راديو 2 ME.

0: احلى اطلب ايديك وانا من قلبي بريدك.
1: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحدي كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوماً بعد يوم.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Today, Connor, with the top stories. Sydney's eastern suburbs are in party mode after the Roosters completed the NRL-NRLW Premiership double. In the men's game, the Roosters beat the Newcastle Knights 19-18 and controlled the proceedings in the gritty decider. Earlier, Sydney were crowned the women's premiers, dominating the Brisbane Broncos 30-6. The Australian Federal Police says a counter-terrorism team is investigating Australian links to a Fly Dubai pilot who allegedly attacked a colleague in the cockpit. The pilot was stabbed by his co-pilot in an alleged attempt to crash the Fly Dubai plane last week. The flight plunged as passengers fought to get it back under control and it managed to land safely. The alleged attacker has been widely reported as an Omani national, and sources have told the ABC he studied in Australia between 2015 and 2017 on a student visa. The ABC understands the Joint Counter-Terrorism Team investigation will examine whether the man was radicalised while in Australia. And Australia's oldest man turns 113 today. Ken Weeks is also officially the world's second oldest man. He has lived in the northern New South Wales town of Grafton for most of his life, where he still manages to get in a walk twice a day. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: In Sydney, we're seeing double demerits running until midnight this evening. Take caution on the roads. The M8 tunnel exits in St. Peter's getting busier now towards Gardners and Euston Road. Still clear for the M5, 15 minutes eastbound from Preston's to Kings Grove. Into Melbourne with a crash causing delays. For Ring Road, Altona bound at Sydney Road, we've got a right-hand lane blocked off and a reduced 40k speed. Expect congestion back to Dalton Road and a crash reported for the CBD Flinders Street. You wouldn't operate a chainsaw blindfolded, so why dig without searching before you dig first? If you don't, you're digging blind. Search before you dig online every time. I'm Brittany with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 Toomey Australia.
1: يوم التنين 5 من شهر أكتوبر تشرين الأول طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 24 درجة على صعيد ميلبن 18. ركوة قهوة وبدها ركوة قهوة عندها الصبحية، يا رب تكونوا عم تقضوا بجانبنا وقت كتير حلو. هون راديو 2ME 1638 AM، ركوة قهوة للفنان حسين الديك. بنسمع هالأغنية الحلوة عبر الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية نرجع لعنكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي الصباحية لألكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. في ناس بيعتبروا طولة بالك ضوء أخضر تيضلوا يطيولوا. بونجور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: Welcome to 2ME.
4: That is the original 2ME Australia.
0: بعدنا مكملين برفقتكم صباح النور لكل مستمعينا الكرام. انتم برفقة 2ME 1638 AM. نسمع الفنانة نانسي عجرم.

0: biggest hits. بدي أقول بحبك من إذا توأم إيه أستراليا. معكم نانسي عجرم.
1: From the biggest singers.
2: ارحمني من بعدك حبيبي.
3: على توأم إيه أستراليا. رزا فاضية.
1: Only on 2MA.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
6: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
7: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
9: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
10: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
11: أهلا بكم إلى موجز 10:30 من الجديد. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان نشره اليوم الأحد أن جنديا أصيب بجروح خطيرة في حين أصيب آخر بجروح متوسطة يوم الجمعة في حادث عملياتي أثناء نشاط للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير اليوم أن التحقيقات الأولية كشفت أن الجنديين أصيبا في بلدة مجدل زون جراء انفجار قنبلة يدوية ألقيت أثناء عمليات البحث عن مشتبه بهم، حيث تدحرجت القنبلة لتستقر بالقرب منهما. تعرض محيط المدرسة الرسمية في بلدة ميفيدون ودوحة كفر رمان وأطراف بلدتي حريص وحداثة لقصف إسرائيلي عنيف ليل السبت. غادر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بيروت إلى روما ليشارك على مدى 7 أيام في اجتماعات الكرادلة في الفاتيكان، ويلبي الراعي بعدها دعوة لزيارة الجبل المقدس في اليونان. أشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طبعا، وإلا فقد نضطر إلى فرض ذلك بالقوة. أعربت مصر عن استغرابها من بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن ما وصفته بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، مؤكدة أن الأزمة التي تشهدها إثيوبيا داخلية ولا علاقة للقاهرة بها. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الإجراءات الدبلوماسية المتبادلة بين القاهرة وأديس أبابا على خلفية التطورات الأخيرة في إثيوبيا. اختتم الرئيس البرازيلي دي سيلفيا ومنافسه المحافظ بولسونارو السبت حملتيهما الانتخابيتين بجولات ميدانية لحشد أنصارهما عشية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تشهد منافسة متقاربة. واختار لولا السعي إلى ولاية رئاسية رابعة غير متتالية مدينة ساو باولو للقاء مؤيديه، مؤكدا ثقته بالفوز من الجولة الأولى. في المقابل شارك بولسونارو في مسيرة للدرجات النارية داعيا أنصاره إلى حسم الانتخابات. وبحسب وكالة فرانس بريس تظهر أحدث استطلاعات الرأي تقاربا شديدا بين المرشحين، ما يرجح انتقال السباق إلى جولة ثانية مقررة في 25 من تشرين الأول بعد حملة طغت عليها الاتهامات المتبادلة وقضايا السيادة وغلاء المعيشة والأمن. عثر خفر السواحل الأمريكي على حطام طائرة إسعاف جوي فقد الاتصال بها أثناء رحلة إلى بوسطن، فيما تتواصل عمليات البحث عن الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقم هاتف السناتور الجمهوري توم كوتن ودعا سكان الولاية إلى الاتصال به للضغط من أجل تمرير مشروع قانون ينهي تغيير الساعة مرتين سنويا في تصعيد علني للخلاف بينهما حول التوقيت الصيفي. وقال ترامب في منشور له على تروث سوشيال أن كوتن الذي وصفه بأنه صديق له يعطل مشروع قانون حماية أشعة الشمس، مطالبا السكان بإنجاز الأمر وداعيا مجلس الشيوخ إلى إجراء التصويت على المشروع. واعتبر ترامب أن تثبيت التوقيت الصيفي سيوفر مزيدا من ضوء النهار خلال فترة ما بعد الظهر، وهو ما اعتبره مفيدا للأنشطة الرياضية والزراعية وغيرها. وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في تموز على مشروع قانون حماية ضوء الشمس الذي يهدف إلى اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، إلا أن التشريع يواجه عقبات في مجلس الشيوخ بسبب معارضة من بعض الجمهوريين.
12: صباح النور لك المستمعين، انتم برفقه ذات 2ME 1630 AM يوم الاثنين اليوم 5 من شهر تشرين الاول اكتوبر. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحراره ل 24 درجه 18 على الصعيد ملبن. بنسمع جوله غنائيه كتير حلوه عبر اثير راديو 2ME. صباح

0: עומרי מבחי לבינה
1: יום הלורנינג שו
2: عودة لموتيا بعد صبحيتنا بيرفتكم بدي ذكركم مستمعينا أنه دبل زميرت بعد إنفوس لليلة الساعة 12 يوم الاثنين اليوم 5 من شهر أكتوبر تشرين الأول لما بتخالف القانون بتدفع غرامي ولما بتمشي على القانون بتدفع ضرائب كيف هيك؟ كيف؟ بونجور
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب رسالة من TAC
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com The Kingdom Sat is now on the MySat Go app The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com

الفنانين نجوى كرم. منروح لجديد الإصدارات الموسيقية هون راديو 2ME. صباح النور. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down? Hip music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويني.
3: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
0: مع تويني في الصباح.
1: Wake up.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: This is

0: هون راديو 2ME 1638 AM نتوجه إلى غرفة الأخبار. 2ME
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Prime Minister Anthony Albanese is in Fiji today for climate talks as he pitches Australia as a partner of choice for Pacific nations. The meetings are in preparation for next month's United Nations COP31 Climate Summit, which Australia will co-host with Turkey Air. Prime Minister Anthony Albanese is among global leaders headed to the Pacific this week to see firsthand how climate change is devastating small island nations. His government is also under pressure to cut down on fossil fuel production at home. New data released by the federal government shows legal tobacco sales surged more than 50% in Queensland after the state legislated stronger powers to shut shops selling black market cigarettes. The federal government says it shows crackdowns can curb the illicit trade, which has boomed in recent years and been a massive driver of violent crime. Labor's resisted pressure from the Coalition and One Nation to slash the tobacco excise to bring down the cost of legal smokes, so people are less tempted to purchase much cheaper illegal cigarettes. And a celebrity fitness influencer and former Bachelor star Sam Wood is due to appear at a Sunshine Coast court today, charged with domestic violence offences. He was arrested after police were called to a property in Noosa on Saturday night due to reports of domestic violence. The 46-year-old Victorian was refused bail. He's been charged with assault occasioning bodily harm and strangulation in a domestic setting. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: الرابعة بتوقيت باريس.
9: حازم حماد،
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. قتيل بهجوم جوي على قافلة مساعدات لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان بالسودان. السيسي يدعو خلال قمة إفريقية إلى الحوار بشأن القضايا العابرة للحدود. فرنسا تعلق الدروس بمئة الثانويات إثر احتجاجات طلابية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إلى التفاصيل، قتل شخص في هجوم جوي استهدف قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان بالسودان، بحسب ما أعلنت المنظمة في بيان اليوم، فيما تستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ودانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيانها هجوما جويا استهدف شاحنتين متعاقدتين كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة للبرنامج بين مدينتي الدلنج وكادقلي في جنوب كردفان، وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أحد السائقين دون توضيح الجهة المسؤولة عنها. لمزيد من التفاصيل، منى ذويبية.
10: أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون لبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني كما قال، فيما قطع الحوثيون طريق الإمداد الحيوي الرابط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن حيث مقر الحكومة المدعومة من الرياض. مصادر عسكرية حكومية وجهود عيان أكدوا أن الحوثيين تمكنوا من الوصول إلى خط السمسرة والصافية وقطعوا الطريق وأوقفوا الحركة على هذا الخط الذي يربط مدينة تعز بمدينتي لحج وعدن. في مناطق أخرى من اليمن، أفادت معلومات بوقوع ضربات سعودية في محافظتي الجوف وصعدة في شمال البلاد، مشيرة إلى إصابة شخصين على الأقل. تأتي هذه الضربات غداة إعلان الحكومة اليمنية أن قواتها قصفت أهدافا للحوثيين في أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ومواقع تابعة للجماعة بالقرب من تعز، ورغم ذلك تظل القدرات الجوية للحكومة اليمنية محدودة. وكان الحوثيون قد استهدفوا منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض.
8: مستمعي الكرام، استمعنا إلى ورقة خاصة باليمن وبمستجدات الحوثيين هناك، لننتقل الآن ولنستمع لورقة أو لتقرير السودان.
10: ارتفاع التصعيد العسكري في ولاية شمال كردفان الاستراتيجية بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل خلال الأسبوع وجرح آخرين في هجومين بمسيرتين استهدفتا سكنا جامعيا ومركزا يأوي النازحين في مدينة الأبيض وسط السودان. كما قتل سائق في هجوم جوي استهدف شاحنتين كانتا تنقلان مساعدات غذائية من الدلنش إلى كادقلي في ولاية جنوب كردفان متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي وتحملان شعاراته. الهجوم دمر أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية كانت مبرمجة لتوزع على نحو 5800 شخص لمدة شهر دون أن يحدد البرنامج الجهة التي نفذت الغارة. وتشير المعلومات إلى أن الطائرات المسيرة تسيطر على مجريات المعارك وأسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام الجاري. وتواجه منطقة كادقل مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي حيث أدى القتال والقيود على الحركة إلى عزل مناطق واسعة من المساعدات. برنامج الأغذية العالمي أكد أن نحو 19 مليون سوداني يواجهون مستويات حادة من الجوع ويحتاج إلى تمويل عاجل لمواصلة عملياته حتى نهاية الشهر.
8: وفي سياق مختلف، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القادة الأفارقة اليوم للحوار بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود مع تصاعد التوترات في القارة على وقع تجدد النزاع في إثيوبيا التي اتهمت دولا مجاورة بالتدخل في شؤونها. لمزيد من التفاصيل، منيا بالعافية.
11: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده ترفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية وتدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. ودعا القادة الأفارقة إلى الحوار والتعاون بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود بما فيها مسألة إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود، وذلك على خلفية النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي أقامته الأخيرة على النيل الأزرق وتعتبره القاهرة تهديدا لأمنها المائي، وأيضا في ظل تجدد المواجهات المسلحة شمال إثيوبيا مع متمردي تيغراي واتهام أديس أبابا دولا مجاورة بإذن انتكاء النزاع. وقبل ذلك حذرت الولايات المتحدة من تأثيرات التوترات الحدودية المتنامية في القرن الإفريقي، مؤكدة أن المنطقة لا يمكنها تحمل صراع عسكري آخر وأزمة إنسانية جديدة، وذلك على خلفية اتهام إثيوبيا إريتريا إضافة إلى مصر والجيش السوداني بدعم متمردي تيغراي.
8: أعلن وزير التربية الفرنسي اليوم أن الدروس ستعلق كليا أو جزئيا الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية لا تتوفر فيها شروط السلامة، وأن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش الحراك الطلابي الذي انطلق مطلع الأسبوع. مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير، ونأتي بكم إلى نهاية النشرة، ونلتقي بكم على رأس الساعة القادمة بنشرة مفصلة، وإلى اللقاء.
0: ما بتحلى صبحيتنا إلا بسمع الصوت الفيروزي. رح نسمع أهواك لسيدي فيروز. أنتوا برفقي ذات 2ME 1638 AM. أذكر بأحوال طقسنا لليوم، يوم التنين بداية أسبوع كتير موفقة يا رب على كل الأصعدة. اليوم تاريخنا 5 من شهر تشرين الأول، عن صغيري بتقول تشرين الثاني، تشرين الأول. اليوم 5 من شهر أكتوبر. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجة الحرارة 24-18 على صعيد ملبن. أهواك للفنانة فيروز.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: بدي وسط حياتي الصباحية لك المستمعين أنتو برفتي ذات 2ME 1638 من عند الفنانة نانسي عجرم. رح نتوقف مع فاصل استراحة. بتعرفوا مستمعينا أنه الوفا هو أنك تضل تشوف الورد حلو حتى بعد ما يدبل. بونجور 2ME The
1: Original. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
0: لا، ما بدها ركوة قهوة، بدها طنجرة قهوة، ولا ألكن مستمعينا بدها برميل قهوة. هالأغنية الرائعة جدا ركوة قهوة للفنان حسين الديك رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.

0: بعدنا مكملين برفقتكم صبحيتنا. مرحبا لك المستمعين ونهاركم سعيد. انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. لا تزيد الاهتمام بحدا ما بيستحقه بتكون عم تزيد قوة الصدمة يلي ناطرتك. بونجور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: 2ME 2ME all the time 2ME 2ME every time 2ME.
0: أغنية كتير حلوة للفنان وليد الحليني زينة عن راديو 2ME صباح النور.
4: وصف أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
5: وصف أنا فيكي صفن.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
2: Get the news first from 2ME.
3: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Tedd O'Connor with the top stories. Prime Minister Anthony Albanese is in Fiji today for climate talks as he pitches Australia as a partner of choice for Pacific nations. The meetings are in preparation for next month's United Nations COP31 climate summit, which Australia will co-host with Turkey Air. Prime Minister Anthony Albanese is among global leaders headed to the Pacific this week to see firsthand how climate change is devastating small island nations. His government is also under pressure to cut down on fossil fuel production at home. New data released by the federal government shows legal tobacco sales surged more than 50% in Queensland after the state legislated stronger powers to shut shops selling black market cigarettes. The federal government says it shows crackdowns can curb the illicit trade, which has boomed in recent years and been a massive driver of violent crime. Labor's resisted pressure from the Coalition and One Nation to slash the tobacco excise to bring down the cost of legal smokes, so people are less tempted to purchase much cheaper illegal cigarettes. And a celebrity fitness influencer and former Bachelor star, Sam Wood, is due to appear at a Sunshine Coast court today, charged with domestic violence offences. He was arrested after police were called to a property in Noosa on Saturday night due to reports of domestic violence. The 46-year-old Victorian was refused bail. He's been charged with assault occasioning bodily harm and strangulation in a domestic setting. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: صباح الخير، يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. اليوم الاثنين 5 من شهر أكتوبر، معكم ماريا على راديو 2ME الموجة 1638 AM، ورح تقضوا برفقتي اليوم للساعة 3 بعد الظهر. في ناس اليوم مكملة عطلتها واخدها اللونج ويك أند ليبر داي بنيو ساوث ويلز و ساوث أستراليا وكوينزلاند كمان بالكينز بيرثدي. بعد الحلوة للجميع وتحية كمان لكل اللي عندهم شغل اليوم وعم يسمعونا من الطريق أو من شغلهم أو مطرح ما هن، يعطيكم ألف عافية. رح يبدأ مشوارنا مع زار حبيب لولاكي يا ملاكي.